هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول في هذه الآية قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وهذه الآية من سورة آل عمران، حيث قرر فقهاء المالكية فيها بأنها دليل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن أدى إلى قتل الآمر به، ثم إن المسلم البالغ العاقل القادر يلزمه تغيير المنكر، والآيات في ذلك كثيرة، والأخبار متظاهرة، وهي فائدة الرسالة وخلافة النبوة، وهي الولاية الإلهية لمن اجتمعت فيه الشروط المتقدمة. ثم إنه ليس من شرطه أن يكون عدلا عند أهل السنة، وقالت المبتدعة: لا يغير المنكر إلا عدل، وهذا ساقط، فإن العدالة محصورة في قليل من الخلق، والنهي عن المنكر عام في جميع الناس. فإن استدلوا بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر، وبقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ونحوه، قيل إنما وقع الذم هاهنا على ارتكاب ما نهي عنه لا عن نهيه عن المنكر. وكذلك روي في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقيل له: هم الذين ينهون عن المنكر ويأتونه، وإنما عوقبوا على إتيانهم. ولا شك في أن النهي عنه يأتيه أقبح ممن لا يأتيه عند فاعله، فيبعد قبوله منه. أما القدرة فهي أصل، وتكون منه في النفس، وتكون في البدن إن احتاج إلى النهي عنه بيده. فإن خاف على نفسه من تغييره الضرب أو القتل، فإن رجا زواله جاز عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الغرر، وإن لم يرجو زواله فأي فائدة فيه؟ والذي عنده أن النية إذا خلصت فليقتحم كيفما كان ولا يبالي. فإن قيل هذا إلقاء بيده إلى التهلكة، قيل: قد بينا معنى الآية في موضعها وتمامها في شرح المشكلين، والله أعلم. فإن قيل: فهل يستوي في ذلك المنكر الذي يتعلق به حق الله تعالى مع الذي يتعلق به حق الآدمي؟ قيل: لم نرى لعلمائنا في ذلك نصا، وعند ابن العربي أن تخليص الآدمي أوجب من تخليص حق الله تعالى، وذلك ممهد في موضعه. أما الآية الثانية من آيات الأحكام في سورة آل عمران، ففي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، حيث قرر علماء المالكية

كأن فيها دليل على وجوب ارتفاع المدعو إلى الحاكم، وذلك لأنه دعي إلى كتاب الله تعالى، فإن لم يفعل كان مخالفا يتعين عليه الزجر بالأدب على قدر المخالف والمخالف. ومثله قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وننتقل إلى آية أخرى من آيات الأحكام، حيث يقول المولى عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. فهذا عموم في أن المؤمن لا يتخذ الكافر وليا ينصره على عدوه، ولا في أمانه، ولا في بطانة له. أما من دونكم فتعني من غيركم وسواكم، كما قال الله تعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقد نهى عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما عن ذمي كان استكتبه باليمن وأمره بعزله، وقد قال جماعة من العلماء: يقاتل المشرك في معسكر المسلمين معهم لعدوهم. واختلف في ذلك من قبل علماء المالكية، والصحيح منعه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك، إلا أن الفقهاء قرروا في ذلك استثناء، وهو ما إذا كانت في هذه الاستعانة فائدة محققة فلا بأس به. أما الآية الرابعة من آيات الأحكام ضمن الآية السابقة، حيث قال الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، وفيها قولان، فأما أحدهما فهو ألا تخافوا منهم، فإن خفتم منهم فساعدوهم ووالوهم وقولوا ما يصرف عنكم من شرهم وآذاهم بظاهر منكم لا باعتقاد. ويبين ذلك قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما القول الثاني فهو أن المراد به: إلا أن يكون بينكم وبينه قرابة فصلوها بالعطية. وذلك كما روي أن أسماء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي قدمت علي وهي مشركة، وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. هذا إن كان جائزا في الدين فإنه ليس بقوي في معنى الآية، وإنما فائدتها ما تقدم من القول الأول، والله أعلم. وننتقل إلى قول الله تعالى في سورة آل عمران: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقد قرر العلماء في هذه الآية عدة مسائل، منها ما يتعلق بحقيقة النذر، وهي التزام بالفعل وبالقول مما يكون طاعة لله عز وجل من الأعمال قربة، ولا يلزم نذر المباح. والدليل عليه ما روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا إسرائيل قائما فسأل عنه فقالوا: نظر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل ويصوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليصم وليقعد وليستظل. فأخبره بإتمام العبادة ونهاه عن فعل المباح. أما المعصية فهي ساقطة إجماعا، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نظر أن يطيع الله فليطع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصه.
وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

الباقيات الصالحات خير لك وأبقى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

مملكة البحرين لباس الأمن والإيمان، واجعلها يا ربنا شامخة بأمنها، عزيزة بإيمانها. اللهم احفظها من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من شر الأشرار.

سلك بهم طريق الرشاد وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم أعز بهم دينك وأعلي بهم كلمتك وارفع بهم رايتك وانصر بهم

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننتقل بكم أيها

إخوة الأخوات إلى قصة أخرى من قصص القرآن الكريم، لكي نأخذ الدروس والعبر مما حوت هذه القصة، ولكي نستفيد من خلال أسباب نزول هذه القصة من خلال الآيات المتتابعة والمبثوثة في سور القرآن الكريم. هذه القصة تناولتها سور عدة وذكرتها آيات كثيرة، بل سميت سورة من سور القرآن الكريم باسم صاحب هذه القصة. صاحبها وفارس ميدانها هو نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، والذي يسمى بأبي البشر الثاني، فهو أبو البشر عليه الصلاة والسلام. قصته مبثوثة في كتاب الله تعالى، حيث جاءت لنا سورة نوح، وجاءت آيات في سور كثيرة تتحدث عن قصة نوح بأساليب مختلفة وبمواقف مختلفة كذلك. يقول مولانا جل شأنه في كتابه العزيز: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض بعد آدم عليه الصلاة والسلام. أرسله الله تعالى إلى قومه ليأمرهم بعبادة الله وحده، ولنبذ عبادة ما سوى الله من أصنام ومن طواغيت ونحوها. خوفهم نوح عليه الصلاة والسلام من عذاب الله إن خالفوه وإن لم يؤمنوا به، ولكن هؤلاء القوم قوم نوح استمروا على كفرهم، حتى لبث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام في قومه كما تحدث القرآن الكريم 1,050 عاما، 950 سنة وهو يدعوهم إلى عبادة الله. هذا فقط وقت الدعوة، ظل يدعوهم هذه المدة ليلا ونهارا وسرا وعلانية وجهرا وانفرادا وجماعة وهكذا. جادلهم لكنهم أخذوا يجادلوه، جادلوه في الدعوة ولم يؤمنوا بدعوته إلا القليل، حتى أخبره الله تعالى بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وهم قلة. فلما أيس نوح من خلال هذه الآية لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني خلاص انتهى الأمر، حينئذ دعا نوح على قومه فقال نوح في دعائه ما أخبرنا المولى جل شأنه عن هذا الدعاء بقوله تعالى: وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعاهم نوح عليه الصلاة والسلام فلم يؤمنوا إلا من قد آمن، لكنه دعا عليهم على من لم يؤمن لما أخبره الله تعالى بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لأنه مكث فيهم مدة طويلة يدعوهم فلم يستجيبوا لدعائه، حتى دعا عليهم فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نوح على قومه، فأمره بصنع السفينة. فلما أتم صنعها وحان وقت هلاكهم، أمر الله تعالى نوح أن يحمل فيها ما أخبرنا به سبحانه وتعالى بقوله: حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وهكذا أهلكهم الله تعالى أخيرا بالغرق بعد أن أمهلهم هذه المدة الطويلة 950 عام، لأن الله تعالى يمهل ولا يهمل، وهذا جزاء الظالمين الكافرين. نوح عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة، من خلال الآيات القرآنية الكريمة ومن خلال معرفتها يتبين لنا أن نوح
دعوته

0: هي دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن نوح دعا إلى عبادة الله تعالى، وهذه الدعوة جاء بها كل المرسلين، فكلهم يدعون إلى عبادة المعبود الحق، ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وعبادة الله كما قلنا أيها الإخوة والأخوات هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأمم الله تعالى أرسل لهم رسل يأمرونهم بعبادة الله. إذن فموضوع دعوة نوح وموضوع دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هي عبادة الله تعالى. والعبادة أيها الإخوة هي اسم جامع يجمع غاية الحب لله تعالى وغاية الذل والانكسار له. فمن ذل لغير الله تعالى لم يكن عابدا لله، ومن أحب غير الله تعالى لم يكن عابدا لله. والله سبحانه وتعالى هو وحده يستحق غاية المحبة وغاية الانكسار وغاية الذل لله سبحانه. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا جاءوا بهذه القضية المهمة. وهذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام حينما يأتون إلى الناس جميعا. نوح عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة والأخوات جاء بأساليب كثيرة متعددة في الدعوة إلى الله سبحانه. أمر قومه من خلال قضايا ومسائل سلكها معهم، ولكن لم يؤمن معه إلا القلة القليلة التي بينها الله سبحانه وتعالى في الآيات الكريمات، فكانت النتيجة هي عقاب الله تعالى لمن لم يؤمن برسالة نوح عليه الصلاة والسلام. هذه الأساليب أيها الإخوة والأخوات التي دعا بها نوح قومه، كان يؤكد نوح عليه الصلاة والسلام في قضية عبادة الله وحده، حتى قال الله تعالى وذكر هذا التأكيد في قوله تعالى عن نوح: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله. وقال تعالى أيضا: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فنوح عليه الصلاة والسلام كان يدعو قومه، حتى أكثر نوح الجدال مع قومه فأخبروه عليه الصلاة والسلام أنه قد أكثر معهم الجدال، وهذا ما ذكره القرآن الكريم بقوله تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وهذا دليل على أن نوح عليه الصلاة والسلام أكثر فيهم الجدال والنصح بأساليب متعددة، وهذا الجدال ما كان إلا في إثبات التوحيد لله تعالى والنبوة واليوم الآخر والجدال في الدين، كل ذلك كان يريد لهم الخير ويريد أن يوصلهم إلى جادة الصواب، لكنهم خسروا هذا الجدال وخسروا هذه المناقشات لأنهم لم يؤمنوا بنوح عليه الصلاة والسلام. وسنتناول بإذن الله تعالى بعض تلك الأساليب التي ذكرتها الآيات القرآنية الكريمة، حتى نتعرف على هذه الأساليب من خلال هذه القصة المباركة. أسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك.

إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل اللهم عاقبته رشدا.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الكرام إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة القصص.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أذكار الصباح.
3: لا تغفل عن ذكر الله.
4: حسبي الله.
5: حسبي الله.
4: حسبي الله.
3: لا تنسى ذكر الله.
5: حسبي

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

0: الرحيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: في القبر.
1: رواه مسلم.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك.

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

حلوه.

0: الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اختيار الشريك المناسب.
2: قبل أن ترتبط بأي شخص اسأل

هل أبقى مع هذا الشخص أو أنسحب من حياته؟ تقبلك لعيوب شريكك هو الخطوة الأساسية لضمان نجاح هذه العلاقة. نقطة مهمة جداً، تقبل عيوب الشريك ما نقصد فيه العيوب اللي تجعلك الشخص الذليل أو المستضعف في هذه العلاقة.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: علمتنا البحرين أن العمل أمانة وعهد وأن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحرين جيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين أن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر وأن الرموز هامة عز وذكر.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا بكم. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم معالي السيد ماركو روبيو وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوم بزيارة لمملكة البحرين.
2: ورحب جلالة الملك المعظم بمعالي وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له في زيارتهم للمملكة، فيما عبر معاليه عن سعادته بزيارة البحرين ولقاء جلالته. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية استمرار تعزيز أطر التعاون والتنسيق المثمر والعمل المشترك على المستويين الاقتصادي والدفاعي بصفة خاصة.
1: أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة مجموعة بابكو إنرجيز أن الشراكة الاستراتيجية المتينة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تمثل دعامة رئيسية لتعزيز أمن الطاقة وترسيخ التحول المستدام في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز مكانة المملكة ويواكب المتغيرات العالمية.
2: جاء ذلك لدى لقاء سموه في اجتماع رفيع المستوى مع معالي السيد كريس رايت وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والسيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة

0: سموه إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن. وجرى خلال لقاء بحث آفاق تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات النفط والغاز والطاقة المتقدمة والاستثمارات المشتركة، واستعراض أبرز مستجدات مشاريع بابكو إنرجيز وخططها التوسعية وجهودها مع شركائها العالميين في تبني التقنيات المستقبلية. أكد سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية وفي مقدمتها علوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة لدعم مسارات النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتنمية والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي للمعرفة والتقنيات المتقدمة، ويعزز تنافسيتها من خلال مواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة المثلى من الفرص الواعدة في اقتصاد المستقبل.
1: جاء ذلك خلال لقاء سموه بالسيد جيريد إيزاكمان مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وذلك خلال زيارة سموه لعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة وكالة البحرين للفضاء والوفد مرافق. في إطار زيارة سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وقعت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بيانا مشتركا بشأن شراكة فرص الذكاء الاصطناعي.
0: وجرى توقيع البيان المشترك بحضور سموه، حيث وقعه من الجانب البحريني معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما وقعه من الجانب الأمريكي السيد جيكوب هيلبرغ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية. ويتضمن البيان الالتزام المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التعاون التكنولوجي بما يسهم في تحقيق الازدهار المتبادل والأمن الاقتصادي للبلدين، إلى جانب التأكيد على أهمية الشراكات الموثوقة في تطوير البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي بما في ذلك مجالات الطاقة والمعادن الحيوية وأشباه الموصلات وقدرات الحوسبة المتقدمة والاتصال الرقمي. أكد سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن الشراكة الدفاعية والأمنية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تمثل نموذجا متقدما للتعاون الاستراتيجي القائم على الثقة المتبادلة والتنسيق المستمر بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
1: جاء ذلك خلال لقاء سموه بالسيد إلبريج كولبي وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات، وذلك خلال زيارة سموه للعاصمة الأمريكية واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة والوفد المرافق. وأشار سموه إلى أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار سيسيبا شكلت محطة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات البحرينية الأمريكية، وأسهمت في الارتقاء بالتعاون الدفاعي والأمني إلى مستويات أكثر تقدما بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين الصديقين. التقى سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي السيد مايك روجرز رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي خلال زيارة سموه لعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والوفد المرافق.
0: وأكد سموه أن الشراكة الدفاعية والعسكرية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تمثل نموذجا متقدما للتعاون الاستراتيجي القائم على الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة الهادفة إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأوضح سموه أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار أسهمت في ترسيخ أسس التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين الصديقين، وعززت من مستوى التنسيق الاستراتيجي بما يدعم الأمن

0: والاستقرار في المنطقة. عقد اجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في الجانبين.
1: وترأس جانب مجلس التعاون سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بينما ترأس الجانب الأمريكي معالي السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وأشارك في الاجتماع معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون. وأضاف وزير الخارجية أن مملكة البحرين تعتز بعمق شراكاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تجسدها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار باعتبارها إطارا للتعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا، ونتطلع إلى توسيع آفاق هذه الشراكة بما يخدم استقرار منطقتنا وأمن الطاقة فيها. ألقى معالي السيد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي كلمة أعرب فيها عن الشكر لمملكة البحرين على استضافة هذا الاجتماع المهم الذي يجمع شركاء وحلفاء وأصدقاء تربطهم علاقات صداقة وتحالف وتعاون ممتدة منذ سنوات طويلة.
0: وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة عملت مع دول مجلس التعاون عن كثب على مدى عقود في مجموعة متنوعة من القضايا مدفوعة جميعها بهدف مشترك يتمثل في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار. هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لاستكمال المفاوضات مع إيران لضمان التوصل إلى اتفاق سلام شامل تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، بما يفضي إلى إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على الزخم ووحدة الموقف مع استمرار المفاوضات وصولا إلى إنهاء أكثر ديمومة للأعمال العدائية وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحيلولة دون تطوير إيران لسلاح نووي أو امتلاكه بأي شكل من الأشكال. ورحب الوزراء أيضا بإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدين أن حرية الملاحة الحرة وغير المشروطة وغير المقيدة تظل عنصرا أساسيا للأمن الإقليمي والدولي. وقد صدر في ختام الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بيان مشترك، حيث أكد معالي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التزام بلاده الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، فيما جدد أصحاب المعالي الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون.
1: ورحب الوزراء بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 من يونيو، ونوهوا بأهمية أدوار الوساطة التي اطلعت بها كل من باكستان وقطر، وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير السلاح النووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال. اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع معالي السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.
0: وتم خلال الاجتماع بحث مسار علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والجهود المشتركة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار الاتفاقات المبرمة بين البلدين، بما في ذلك الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يلبي التطلعات والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
1: وصل إلى البلاد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة السيد ناصر بن عبد الله النصر

0: سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.
1: وصل إلى البلاد معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة المستشار يوسف عبد القادر البنوان القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية. وصل إلى البلاد معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السيد فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

الاقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء يجب أن يعرفها الرجل عن المرأة.
2: المرأة في كثير من الأحيان لما تقول شيء مو بالضرورة أنها تعنيه، لأنها تتكلم من مشاعرها فقط، وغالبا هذا الكلام ما يرتبط بالمنطق أو العقل. المرأة عندها شعور الخوف من الرفض دائما، لأنه يشكل لها إزعاج في الداخل. المرأة تميل إلى الكلام الطيب واللطيف في كثير من الأحيان أكثر من الهدايا القيمة، لأن الكلمة عند المرأة مهمة جداً وتعني لها الكثير. لا تحتاج المرأة إلى حل لمشاكلها في كثير من الأحيان، إنما تحتاج إلى أحد يستمع لها كنوع من التعاطف معها، وهي في داخلها قد توجد الحل بنفسها دون الحاجة إلى تدخل الرجل، ولكن تحتاج إلى تأييد وتوافق واستماع. تحتاج المرأة أن يكون شريك حياتها بمثابة الصديق لها، يشاركها في أمورها الخاصة، في مشاكلها، وهي كذلك تكون كالمستشار له ويكون مستشار لها.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

أدوزن لحني على شجي أنغام البلابل المفيقة من سكون الليل، وأغني الغزل في قصيدة من وحيك ومن نظم أصائل الشعراء. أقطف من كلمات الشعر قطعة لؤلؤ واحدة وأهاجر بها في البحر الأزرق طائرا بشراع. أنظم قصيدة الرحلات القصية والدانية في أوقات الراحة على أنغام قصائد الغزل كلها.

كل الدروب المؤدية إلى مسكني تعرفها، وكل الدروب القديمة التي لم تعد صالحة للسلوك أيضا أنت تعرفها. وكل الحواجز الترابية التي كانت مخلوعة على الرمل تعرفها. أنت اللاهث وراء التعب ولا تندم منه أو تقنط، فاقطف يد الحزن من مداميك الثكالى وارقص على أنغام المزامير ولا تهدأ.

إنك الوحي السرمدي الذي به تغنيت، ولم أصدح إلا على رنين ربابه. تقدم تقدم، وقف عند باب غرفتي، وانظر إلى كل الرسوم المعلقة على الجدار العتيق. أليست هي الناطقة كأنها أنت عندما تتحدث وتغني قصيداً مع الموسيقى الملائكية المتسربة مع الصباح؟

لا تقيمني من خلال عبور الأزقة، فلكم اكتشفت أنني من بذرتك. هذه الدرب كم تمشيت عليها عشية فارقتني خجلاً وعدت مع اقتراب الفجر. هذه الدرب هي صبايا المتألق على هواك وعلى هداك، فاسمح لي أن أكون مراهقة باسم حبك. انزع عن رأسي العقال

اقتراب الفجر. هذه الدرب هي صبايا المتألق على هواك وعلى هداك، فاسمح لي أن أكون مراهقة باسم حبك. انزع عن رأسي العقال إذا أنكرت على حبيبي عهد الوداع. أقسم إنني في رسومي المعلقة على الجدار حلمت بك، فأنت طفولتي وريعان الصبا، وستظل حتى أبلغ الهرم.

لأني كنت طفلا فهمت معنى الرحلات جميعها إلا رحلة إقصائي قصرا عنك. بعيدا عنك أدرك يقينا أنني أحيا حبا معاقا، أعيديني إليك وضميني إلى صدرك، فما تعودت خداعك حتى لو انتفخت رئتاي بالحقد على من حاولوا إبعاد. يكبر بي شوقي الشاغف إليك، وحسي تأكله الرياح المذرية في الأفق الملوح. ألا تري الريح تطوحني فأرتد إليك إليك.

تفتح زهر كثير على قميصي، كأني عشق يرتاح بعد النصر المزدوج. على الدهر زهر الحديقة انتصر، وعلى لهاث الشبابيك زهر قميصي انتصر. تفتح زهر كثير عندما تلاقينا في عناق طويل بعيد فراق لفترة، وقلبي الممزق على عاشق انطوى في دفاتر النسيان لأنه انصهر في مزيد.

غدا تفترقنا ونحن نادمان على الفراق المتبدل. أحسست أني لست نادما على الساعة التي افترقنا فيها. كنت في دوامة من أمري أمد يدي من جديد إليك، فهاتي يدك الساحرة التي خبئت بين الخبايا من الضلوع التائهة في بحور هواك الهائج. أعطيك ما لدي من جديد، فسامحيني وداويني من هموم الأنات الجليلة التي أرغمتني على أن أبني علاقة مع أحزانها. لقد جرحت خاتمتي تلك الهموم

سلامة الكهرباء سلامتك. هل تعلم أن اختيارك لمقاول كهربائي غير معتمد قد يعرض حياتك وحياة عائلتك للخطر؟

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر السعيد.
1: السرطان نهاية الحياة، بموت، أيامي معدودة، أفكار تتبادر لذهن المريض، وخصوصاً أول ما يتلقى خبر مرضه. في حالات كثيرة صادفناها في حياتنا كانت ردة الفعل الأولى لهالأشخاص بعد معرفتهم بالمرض إن شريط ذكرياتهم يبدي يمشي قدام عيونهم، وقاموا يستحضرون كل مراحل حياتهم وتخيلوا الموت قدامهم لا محالة، وسودت الدنيا في عينهم. فهل بالفعل يعتبر السرطان نهاية الحياة؟ السرطان مرض ككل الأمراض، وليس حكم بالإعدام أو نهاية الحياة. كل إنسان لديه خلايا سرطانية في جسمه، ولكن ولله الحمد الجهاز المناعي يقضي على هالخلايا. لكن في حالة المرض تكون هناك خلية متمردة تخفي تفاصيلها لدى جهاز المناعة الموجود في جسم الإنسان، فتسمح لنفسها بالتكاثر دون السيطرة أو الرقابة من باقي أعضاء وأجهزة الجسم. طيب، هل يعني هالشيء إن السرطان هو نهاية الحياة؟ أكيد لا، ولله الحمد اليوم الطب تطور، وفي كثير من الفحوصات والتحاليل اللي تكشف عن المرض في بدايته، ومتى ما كان التدخل سريع ومبكر كانت فرص الشفاء أكبر.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: قصص الناجين من مرض السرطان كثيرة وملهمة ومليئة بطاقة رهيبة من التحدي والإصرار والقوة. يوميات طفلة ستقهر السرطان بإذن الله. يمكن بعضكم قرأ هالكتاب أو سمع بقصة الشابة اللي كانت طفلة وقت إصابتها باللوكيميا سرطان الدم جوارية الشوملي، واللي قدرت إنها تتعايش مع هالمرض. جوارية أعطيت لقب سفيرة أطفال السرطان. في لقاء صحفي سابق لها وجهت رسالة إلى كل مصاب بهذا المرض، طفل كان أو كبير. أنا حبيت أنقل لكم رسالتها مثل ما جاءت على لسانها، وتقول: السرطان بداية لحياة جديدة كلها أمل وحب وإصرار وتحدي. وتقول: نحن لسنا مرضى بل محاربين للسرطان، ولذلك يجب أن يكون مريض السرطان قوياً.

والضيف السرطان نعمة من رب العالمين، الله أهداني هذا المرض لأغير مجرى حياتي وأخلق منه جوارية أخرى مختلفة تماماً عما كانت عليه، وكل وخزة حقنة أعتبرها حسنة وكل شعرة تسقط حسنة. المرض ليس شيئاً سلبياً وليس نهاية الحياة.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: أخذنا في حلقتنا اليوم مرض السرطان كمثال للأمراض اللي يتوقع الناس إنها نهاية للحياة، لكن نقدر نقيس على هالأمر أمراض وحالات أخرى. يعني لكل مصاب بمرض مزمن، مرض عضال، لكل من تعرض لحادث نتج عنه عاهة أو إعاقة، ترى المرض أبداً مو نهاية للحياة، هو اختبار وابتلاء من رب العباد وهبة نثاب عليها. تقبل المرض، تفهم طبيعته، عدم إهماله، التدخل السريع والمبكر، كلها وسائل تساعدنا على التعايش معه أو الشفاء تماماً منه. ولكل مريض قاعد يسمعني، شنو مكان مرضك، شنو نوعيته، شنو مرحلته، احمد ربك دايماً إنك أحسن من غيرك، واعلم بأن الله يحبك، لأن الله إذا أحب عبد ابتلاه. أصمد علشان تنجح في هالاختبار. الحياة ومن فيها من أهل وأصدقاء وأحبة تستاهل إن نتشبث فيها وما نفقد الأمل ونحارب علشان نحافظ عليها. فالسرطان نهاية الحياة، أو أي مرض أو إعاقة ثانية نهاية للحياة، أفكار لازم نغيرها.
0: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. يذكر أبو هريرة رضي الله عنه مفهوما مغايرا عن المألوف.

0: في الجرأة والجبن، فيقول: الجريء حق الجرأة إذا حضر العدو ولا فرارا، والجبان كل الجبان الذي إذا حضر العدو حمل فيهم وجاهد حتى يكون منهم ما شاء الله. فقيل له: يا أبا هريرة، أخبرنا كيف هذا؟ فقال: إن الذي يفر اجترأ على الله، والجبان قد فرق وخاف من الله.
1: ما خط القلم.
0: روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يستعمل رجلا على الكوفة، فقال: ما تقولون في تولية رجل ضعيف مسلم أو رجل قوي مشدد؟ فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أما الضعيف المسلم فإن إسلامه لنفسه وضعفه عليك، وأما القوي المشدد فإن شدة

0: مسلم أو رجل قوي مشدد. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أما الضعيف المسلم فإن إسلامه لنفسه وضعفه عليك، وأما القوي المشدد فإن شداده لنفسه وقوته للمسلمين. فقال عمر: فإنا باعثوك يا مغيرة. فلما ودعه عمر بن الخطاب للذهاب للكوفة، قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما: يا مغيرة، ليأمنك الأبرار وليخفك الفجار. فكان المغيرة بن شعبة والي الكوفة حتى وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
1: ما خط القلم.
0: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أكيس الكيس التقوى، وأحمق الحمق الفجور، وأصدق الصدق الأمانة، وأكذب الكذب الخيانة.
2: ما خط القلم.
0: قال هارون الرشيد: النوادر تشحذ الأذهان وتفتق الآذان. وقال أحد الحكماء: النفس تمل من ملازمة الجد وترتاح إلى المباح من اللهو. قال زياد عند موته لابنه عبيد الله: يا بني، لا تدنس عرضك ولا تبذلن وجهك، ولا تخلقن جدتك بالطلب إلى من إن ردك كان رده عليك، وإن قضى حاجتك جعلها عليك منا. فاحتمل الفقر بالتنزه عما في يد غيرك، والزم القناعة بما قسم لك، فإن سوء حمل الفقر يضع الشريف ويخمل الذكر ويوجب الحرمان.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أما والله إن الظلم شؤم، ولا زال المسيء هو الظلوم. إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

سلامة الكهرباء سلامتك. عند احتياجك لإجراء أي تمديدات أو توصيلات كهربائية في منزلك، احرص على الاستعانة بمقاول كهربائي معتمد من هيئة الكهرباء والماء.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: إذا كانت عندك مشكلة تبعث على القلق وتشعرك بالتوتر، لا تقف متفرج أو تخلي شعور العجز على مواجهتها يسيطر عليك. واجه مخاوفك وقلقك وطبق وصفة ويلس كارير السحرية، وذلك من خلال 3 خطوات بسيطة. أولها، اسأل نفسك ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لي؟ ثم هيئ نفسك لقبول أسوأ الاحتمالات الممكن حدوثها. الخطوة الثالثة والأهم، ابدأ في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. باختصار، عزز الصوت الإيجابي في داخلك للتغلب على القلق والتوتر في حياتك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،

0: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم

0: مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. سوف نقلب الأوراق القديمة ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: نرحب بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا مأثورات شعبية.

مستمع الكريم، اتخذ التعبير بالأدب الشعبي أساليب كثيرة ومتنوعة، سواء كان هذا الأسلوب نثر أم نظم. من الأساليب النظمية الشعر النبطي والموال الزهيري والدبيت والقومة والمواليا والبذية والزجل وغيره طبعا. ولكل قطر عربي منهج خاص في أساليب النظم بالشعر الشعبي أو باللهجة الشعبية. في الشام نسمع عن الميجانة والعتابة، في مصر نسمع عن الزجل، وفي العراق نسمع عن البذية، وفي الجزيرة العربية والخليج غالبا نسمع عن الشعر النبطي بالإضافة إلى الموال الزهيري، الموال السباعي اللي احنا نسميه الزهيري. والتأليف بهذه الأساليب كان معروف من زمان عند العرب، وتطرق إليه العلامة ابن خلدون في مقدمته، حيث قال مدافع عن الكتابة بهذه اللهجة وبهذا الأسلوب، يقول ابن خلدون: والكثير من المنتحلين للعلوم لهذا العصر وخصوصا علم اللسان ليستنكر هذه الفنون التي لهم، ويمج نظمهم إذا أنشد، ويعتقد أن ذوقه إنما نبى عنها لاستهجانها وفقدان الأعراب منها. ونحن في البحرين وصل إلينا فن الموال السباعي، فاستوطن شأنه شأن أي موروث آخر يجد صدى في قلب المجتمع، فأنه يبقى كما بقي فن الليوة مثلا. وهو في بقائه هذا يكتسب خصائص مجتمعه الجديد، أما بالإضافة أو الحذف، ولكن يبقى على هيكله العام. وحديثنا في هذا الحلقة عن نمط من أنماط التأليف الشعبي نشأ أول ما نشأ في العراق، ومن العراق انحدر جنوب حتى عم الخليج، واستلطف أهل البحرين هذا الأسلوب الجديد في النظم فألفوا على منواله، ونقصد بهذا الفن فن البذية. يا هلاي مولع بي.

أول ما يلفت النظر في هذا الأسلوب النظمي هو الاسم، فالتسمية غريبة بعض الشيء. وإذا استعرضنا التسميات اللي تطلق على الفنون الشعبية الأخرى، نجد أن هناك صلة بين التسمية وبين الفن ذاته. فالموال كما يقال أو يعتقد الكثير من الباحثين في الأدب الشعبي، هو من تأليف موالي البرامكة في رثائهم، حيث كانوا يرددون بعد كل شطر ومواليه، فراحت التسمية على هذا النوع من التأليف. ذكر الكاتب محمد بن إسماعيل بن عمر بن شهاب الدين في مؤلفه سفينة الملك ونفيسة الفلك عن الموال إن أول من نطق بالموال هم أهل واسط، واسط طبعا في بغداد، وكان ينظم عندهم بشكل رباعي غير مجنس كما هو معروف الآن، وقيل سمي بذلك لأن أول من نطق به موالي برمك، وكان أحدهم إذا نطق ونعى مواليه قال يا مواليا. والنوع الثاني الموشح نشأ في الأندلس، أيضا نشأ في اليمن، والاسم ماله موشح سموه لأن اتشح به أوزان تختلف عما كان سائد ومعروف عند الشعراء، فأخذ لقب الموشح. هناك نمط من التأليف الشعبي اسمه دو بيت، هو لفظ أعجمي يعني بيتين، دو يعني اثنين وبيت معروف طبعا هو اللي هو بيت القصيدة، فجاءت التسمية مطابقة تماما للشعر. هناك أيضا فن القومة كان ينشده بعض الشعراء الدراويش في شهر رمضان لإيقاظ الناس للسحور، ويقولون قوما للسحور، فجاءت التسمية بالقومة، هذا النوع من التأليف يسمونه القومة. وهكذا نجد لكل فن تسمية تدل على نوعه ومشتقة منه. لو رجعنا إلى البذية فنجد أن هذا النمط من التأليف الشعبي ليس قديما مثل غيره. يقول الشاعر جامع هذه الفنون كلها في بيتين من الشعر: إن كنت تسأل ما الفنون فإنها سبع كما سارت بها الأقوال، شعر وتوشيح ودوبيت كذا، زجل وقوما كان

مستمع الكريم، تضاربت الآراء حول البذية وأسباب تسميته بهذا الاسم. نستعرض معاكم بعضا من هذا الآراء، لكن ما نعلق عليها أبدا. يقول العلامة مصطفى جواد إن أصل الكلمة ذو بيت، صحفت إلى ذو بيت ثم إلى بو ذيت ثم انقلبت إلى بو ذي. هذه رأي العلامة مصطفى جواد. يقول عالم آخر هو الأب أنستاس ماري الكرملي، وهو هذا الأب بالمناسبة عالم بليغ جدا وضليع، كان عضو في مجمع اللغة العربية وألف الكثير الكثير وبأكثر من لغة. من اللغات اللي كان يعرفها مثلا كان يجيد طبعا العربية والفرنسية واللاتينية واليونانية والسريانية، وكان أيضا يجيد الأمهرية اللي هي لغة الحبشة، ويجيد التحدث بالعبرية والصابئية والفارسية والتركية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية. ما شاء الله، هو بحق موسوعة بشرية عليه رحمة الله. يقول الأب أنستاس أن كلمة الأبوذية جاءت من معنى الأذية، وأن أول من نظمه كان قد شعر بأذية أصابته، فجادت قريحته عفوا بما كان يشعر به، وهو في الأصل من نظم أهل البادية، ويتألف من 4 مصاريع، 3 منهن تنتهي بكلمة واحدة ولكن تختلف معانيها في آخر كل مصراع، وأما المصراع الرابع فينتهي بكلمة تختم بياء مشددة وهاء مهملة. هذا رأي الأستاذ الكرملي. في رأي آخر لأستاذ فاروق العمري قرأناه في كتابه الموسيقى في بلاد الرافدين، يقول الأستاذ العمري إن الأبوذية من الفنون الغنائية اليونانية التي انتقلت إلى العراق عن طريق الأنباط فيما نقلوا من الفنون الأخرى، خصوصا أن هذا النمط من الشعر موجود في اليونان باسم إيبودا. هني الأستاذ فاروق شاف اللفظ المتشابه في الفن اليوناني إيبودا والفن العراقي البوذية، فرجع إلى أن هذا الفن هو فن يوناني انتقل إلى العراق عن طريق الأنباط. هناك رأي أخير نورده، وهو للباحث ثامر عبد المحسن العامري، يقول أن أول من ألف الأبوذية هو شخص اسمه حسين العبادي من عشيرة العبادة اللي تقطن محافظة ذيقار، وحسين العبادي هذا عمر 90 عام، وكانت وفاته في أواخر إمارة ناصر باشا السعدون. وقد أسرد الباحث قصة تناول فيه كيفية استنباط هذا النوع من الفن من قبل الشاعر العبادي اللي ارتبط باسمه، فكانت العبودية، هذا كان هو العبادي واللي ألفه العبودية ثم حرفت إلى البوذية كما يعتقد الباحث. والقصة تتلخص في أن الشاعر صادف امرأة قروية تبكي وتنعي عزيزا لها، فتأثر وراح ينظم بطريقة عفوية نيابة عنها.

عزيزي المستمع، الأقراض الشعرية للأبوذية كثيرة متعددة، هي أيضا ذات تراكيب شعرية كثيرة، منها اللي يسمونها البوذية المطلقة، ومثال ذلك وحق من أنزل الآية وحدها، تلوب الروح يا صاحب وحدها، الواشب جرد سيوفه وحدها، لعجت لي بقطع وصلك عليّ.

ومنها أيضا اللي على شكل لغز، وحل هذا اللغز هو في الواقع اللي يكثر هذا الأسلوب أو هذا النمط يكثر عندنا بين شعراء الموال في البحرين، حيث يرسل شاعر إلى شاعر موال ملغز، احنا نسميه الدرسعي، ويرد عليه الشاعر أيضا نظم. وفي البذية يقول الشاعر حسين العبادي: شنه اللي على المخلوق داره، وشنه العاف بزره وسكن داره، وشنه الما يعيش بغير داره، وشنه الما ينام إلا بتجيه. رد عليه شاعر ثاني يقول له: القمر يلي على المخلوق داره، الزرافة العاف بزره وسكن داره، السمج الما يعيش بغير داره، الفيل الما ينام إلا بتجيه. هناك أيضا الوذي المنثورة، الواقع هو نمط حديث من هذا الفن، نورد واحدة على سبيل المثال. عليك هواي والنينة ولعنة، شجاك انسيت يا مدلل ولعنة، متى تواصل قلب ذابل، جسد ناحل دمع سايل، حكي الباطل رمح شاتل على العاذل، أريد أدعي بقلب ذايب ولعنة، وشاك وغير أطباعك عليّ.

والبذية أيضا كتبت في أغراض كثيرة، منها اليأس ومنها الإخوانيات ومنها الهجاء ومنها الشكوى والوصف والغزل والاستغاثة وكثير أيضا غيرها.

مستمع الكريم، تأثرنا بالبذية ولا يزال بعضنا يرددها، ووصلت حتى للأمهات البحرينيات فكانوا يرقدون أولادهم على بذيات مشهورة وعلى بذيات من تأليفهم أو من تأليف المجتمع. تقول واحدة ترقد ولدها: يا عبيد أعيذك بنون والصاف، يعلك في سعد يضرب بك أوصاف، وعدو عبيد طاح في حزن وكساف، وتظل الدار من شوفته خلية. ودخلت البذية في فنون الطرب البحريني، فكان كثير من المغنين يبدأون غنائهم بالبذية، وكتب كثير

من الشعراء البحرينيين البذيات، وهذه واحدة للشاعر المرحوم علي السيد أحمد العبد القادر. يا هاجر كان تبغيني أنا بيك، واكتب لك مراسيلي وأنا بيك، علي أشفق من وخيك بنبيك، وقلبك ليش ما يحني عليّ.

ومثل ما تأثرنا فقد أثرنا أيضا. فمن أطوار الغناء العراقي هناك طور يسمونه طور المشموم، ينسبونه إلى شاعر بحريني عاش في البصرة ومات عام 1926 اسمه محمد المشموم. كان هذا الشاعر يشتغل بلام بحار يعني في الشط، وكان من أصل بحريني، وابتكر نوع لا يزال موجود يرددونه في الطرب العراقي يسمونه طور المشموم نسبة إلى هذا الشاعر. كذلك احنا هناك طور يسمونه طور الفايزي أو طور الفايز نسبة إلى شاعر بحريني اسمه علي الفايز. كذلك عندهم طور مشهور جدا ينسبونه إلى البحرين يسمونه طور البحراني. هواي عيون من انحلت بحران، وسفن همي بشواط الضيم بحران، إش ما كثرن بحور الشعر بحران، ثالث طور بحر المنبرية. هكذا عزيز المستمع وصل إلينا البلية ووصل إلينا الموال، فوجد الموال مرتعا خصبا وتناقلته الألسن وأبدعت فيه العقول، وبقيت الأبوذية متداولة ولكن في نطاق ضيق. ولنا عودة حول أطوار البوذية، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة أشكر لكم حسن استماعكم، متمنيا لكم دوام التوفيق.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: حبيبي
2: حبيبي
1: حبيبي
3: حياتي

0: حياتي.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: مساكم الله بالخير، أهلا فيكم دائما أحبتنا، ونسعد بلقائكم، ونسعد أيضا حينما نجتمع وإياكم في مكتبة المعارف.
1: وأنا بدوري أرحب بكم أجمل ترحيب.

0: شن دنيا يوم زيد اليوم في المكتبة؟
1: والله أستاذ محمد، هو إحنا دائما نترك الخيار لما يقع عليه بصرنا.
0: الصدف، خلي حق الصدف.
1: إيه؟ خليه للصدف. إيه إذن
0: تفضلي شوفي ايش ذي.
1: شو رأيك في حرف الخاء؟
0: حرف الخاء. اي نعم، حرف الخاء.
1: خلينا نختار موضوع مهم في أعتقد ما في يعني أهم من الخبز، ولا حد يقدر يعيش.
0: اي نعم في الحياة.
1: نعم، نتكلم شوي عن الخبز.
0: أني بسالفة الخبز، يلا ما يخالف تفضل.
1: وأنت جاهز؟
0: اي إحنا جاهزين دائما.
1: إذن لكل شعب من الشعوب خبز الخاص به، وأنواع الخبز كلها تتشابه في شيء واحد، هو أنها مصنوعة من دقيق وسائل. والدقيق كما هي القاعدة يأتي من الحبوب، كما يمكن أن يأتي من البطاطس، فول الصويا والبازلاء، الموز أيضا، وبعض أنواع الجذور. يمكن تقسيم الخبز إلى نوعين، نوع خفيف مختمر ونوع رقيق جامد وهو غير مختمر. وإحدى طرق عمل الخبز الخفيف المختمر هي أن توضع الخميرة فيه، فينتج عنها فقاعات من ثاني أكسيد الكربون تجعل الخبز ينتفخ. هناك طرق أخرى لإنتاج فقاعات ثاني أكسيد الكربون في العجين، منها استعمال مسحوق الخبز واللبن الحامض والصويا. أما البسكويت فيصنع بدون خميرة. الخبز غذاء هام جدا، حتى أنه يسمى أحيانا مادة الحياة. كثير من الخبز الذي نأكله الآن أصبح غنيا بالفيتامينات والمعادن التي تضاف إليه. ولأهمية الخبز البالغة، أصبح استعمال كلمة خبز يقصد بها أحيانا جميع ما نأكله من طعام، فعندما نشير إلى أحد الناس قائلين أنه يكسب خبزه بعرق جبينه، فإنما نعني في الواقع أنه يكسب ما يقيم أوده. أعتقد أن الموضوع طويل جدا أبو عبد الله، لكن دائما تسعدنا يعني كل ما تختاره من الجانب الشعبي. الخبز شيء مهم جدا في حياتنا،
0: ما في شك، ما في شك.
1: الكلام أنا الواقع أيضا نعم.
0: أنا حين أنت تقرين المعلومة ذي من المكتبة عن نعم. الخبز لفت نظري، قول قلتي خلينا نلاحظ شنو الخبز الذي نأكله الآن، اللي هو تقولين عنه انه صار رمز للحياة.
1: نعم نعم.
0: لذلك بعض الشعوب العربية تطلق عليه عيش.
1: بالضبط.
0: بينما احنا في الخليج العربي نطلق على الأرز عيش. هو العيش الشيء الذي نعيش به. يعني العرب يقولون عيش فلان اللبن والتمر.
1: نعم.
0: وعيش فلان مثلا صيد السمك.
1: نعم.
0: يعني الذي يعيش به واللي يخليه يعيش به مثلا واحد تمر.
1: نعم.
0: لأن الخبز غالبية الشعوب العربية تاكله فسموه عيش اللي يعيشون عليه، وإحنا لأن نعيش على الأرز من الأرز عيش.
1: نعم.

0: فهذه معلومة طرت علي، وطرأ علي أيضا وانت جاتنا الضحكة وانت تسردين عن البسكويت.
1: نعم.
0: ماري أنطوانيت عندما ثار الشعب الفرنسي يعان.
1: نعم نعم.
0: قالوا قالت لهم مش فيهم ذيلة. فردوا عليها قالوا يبون خبز.
1: نعم.
0: ما مش خبز في البلد. قالوا يأكلون بسكويت، يأكلون بسكويت
1: إذا هو ما توفر الخبز. هذه يعني من القصص نكتة المشهورة. نعم.
0: عموما الخبز معروف عن أن في المجتمع البحريني موجود بكثرة. الآن الملاحظ أن معظم محترفي الصنعة هم من غير البحرينيين.
1: نعم.
0: في السابق كان الخباز بحريني، كان في كل قرية وكل مدينة خباز بحريني يخبز ويمارس صنعة شريفة على كل يعني، ونحن نعم. نشجع الناس على ممارستها، والعالم كله يأكل مما يزرع ويأكل مما يخبز.
1: نعم.
0: فلو رحنا لإنجلترا نجد الخباز عندهم إنجليزي، لو رحنا ألمانيا نجد الخباز عندهم ألماني. فأيضا في فترة من فترات الحياة كان عندنا الخباز بحريني. كان وضع التنور يختلف عن الوضع الحالي، وآخر هؤلاء الخبابيز كان موجود في شارع التجار قريب من السوق المقصص القديم.
1: نعم.
0: كنا نذكر واحنا صغار نروح نشتري عنده خبز محلة، كان فقط يسوي خبز المحلة اللي بنتحكي عنه عقب شوي.
1: نعم.
0: كان التنور يحفر في الأرض، مو بمثل الآن يخبز عليه وهو واقف، لا يخبز وهو جالس.
1: نعم.
0: والتنور عبارة عن حفرة كبيرة في الأرض يضعون فيها التنور ويضعون فيها الخشب، ما كانوا يستعملون الكيروسين.
1: نعم.
0: ويا زين الخبز اللي على الخشب، طبعا يختلف عن الخبز الآن.
1: ألف جربته؟
0: طبعا جربنا.
1: نعم.
0: فكان الخباز يقعد وهو قاعد يضرب الخبز، وبعدين تطاوله من التنور كله وهو قاعد يحاول يبعد وجهه عن اللهب. وكنا احنا صغار نشتري عند الخبز. عموما أنواع الخبز في البحرين كثيرة، واحنا نسميه القرص. أعتقد تعرفين ليش نسميه القرص؟
1: التسميات جدا جميلة يعني. أنا أترك لك دائما المعلومة، خاف يعني أخطأ، ولكن يمكن ممتد من قرص الشمس. أيوة الدائري.
0: أيوة أيوة من الدائرة.
1: نعم.
0: القرص تعني الدائرة، في اللغة العربية يقول لك يطلقون على الشيء صفة من صفاته.
1: نعم.
0: يعني لأن الخبز مستدير فقمنا نسميه القرص، وهم يسمون قرص الرغيف.
1: نعم. نعم.
0: هو اسم العربي الرغيف طبعا. الخبز مو باسم العربي مثل ما نعتقد احنا.
1: اذا
0: الخبز خبز يخبز تعني ضربه بباطن يده.
1: نعم.
0: يعني شفتي شلون لما تاخذين يدك كذي وتضربين مثلا خلينا نقول واحد من عدوانك ولا اي حيوان يضربين. نعم. يعني ها، فهني في الحاله ذي انت خبزتي ظهره. فاخذوا المصطلح ذي اللغه العربيه، لان الخباز يضع العجينه على يده ويضربها بشدة في التنور فيخبزها.
1: نعم.
0: فالحاصل سموه خبز، ومشت عليه. نعم. نعم. الخبيز، الخبز، المخبوز إلى آخره.
1: نعم.
0: فقمنا نسميه خبز بينما هو اسم العربي الرغيف. وطبعا هناك أنواع كثيرة من الخبز، مثل ما قلت لك قبل شوي الخبز المحلة كانوا يسوون على التمر.
1: نعم.
0: أو على الدبس كانوا يسوون المريسة، ويطلع طعمه في منتهى اللذة، لذيذ كنا ناكله واحنا صغار. انت تعرفين في يعني في ايامكم، مو بايامنا احنا، هالحلاوات ما كانت موجوده.
1: نعم.
0: كانت الحلاوات الشعبيه، ما مش احنا مثل هالمخابز الحديثه اللي تصنع الحلاوه اشكال والوان والبسكويت.
1: كيكات والبسكويت.
0: لا لا، كان في خبز محله هذا. نعم. والعقيل اللي يسوونه في البيوت.
1: نعم.
0: ونشتري الخبز المحله باربع بيزات ونستانس عليه وناكله لانه وايد لذيذ. النوع الثاني خبز رقاق.
1: نعم.
0: خبز رقاق ذي مشهور جدا عندنا
1: لمواسم،
0: مواسم معينة كانوا. نعم. يسوونه في البيوت.
1: نعم.
0: والآن المصانع تصنعه، بس إلى الآن اللي يسوون الأمهات والجدات
1: ألذ. نعم.
0: ألذ، يحطون فيه البيض والهيل والزعفران والشغلات ذي، فينك الخالي يعني الواحد يقدر يتريق به.
1: نعم.
0: ومعروف عن وجبة رمضان الرئيسية عندنا بجانب الهريس الثريد.
1: نعم.
0: فالثريد أيضا شو يسوونه؟ يسوونه بعض الناس يفضلونه بالخبز،
1: خبز
0: الرقاق.
1: نعم.
0: فهذه استعمالات خبز الرقاق، وطريقة صناعته بسيطة جدا. تعرفين شلون صنعون خبز
1: الرقاق؟ الحقيقة

0: في معلومة ودي أقول لك إياها، أنا الحريم الكبار
1: اي نعم
0: اللي يعني مشتهرين بصناعة خبز الرقاق اللذيذ
1: اي نعم
0: يوصونهم تصور من شهر شعبان،
1: اي نعم
0: يوصونهم
1: اي
0: وصاه
1: نعم اي
0: إنه
1: نعم
0: يعني سوي لنا مثلا لشهر رمضان كذا كمية،
1: اي نعم
0: فهاي دليلنا بالفعل يعني يفرقون بينهم، وما زال الأفضلية لصناعتهم أو لخبزهم.
1: ما في شك
0: نعم
1: ما في شك. نترك خبز الرقاق. الواقع بعد هذه خبز الرقاق على فكرة من الأنواع العربية، يعني كان مشهور في العصر العباسي، وأذكر أبيات شعر لابن الرومي كان مر على خباز يسوي خبز رقاق فيقول: إن أنسى ما أنسى خبازا مررت به، يدحو الرقاقة واشكي اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يرمى فيها بالحجر.
0: الله، يبدو أنه كان يمكن يوعان وايد.
1: هذه ابن الرومي مشهور مشهور عنه
0: نعم.
1: إن في وصفه دقيق جدا.
0: نعم.
1: تصور يقول يعني لو خدت حجر صغير ورميناها في الماء تتكون دوائر
0: دوائر.
1: معروفة.
0: نعم.
1: كان يقول العجينة، لأن أنت تعرفين يمسكون العجينة ويمشونها على الصاجة على التاوة،
0: نعم. نعم.
1: يمشونها على شكل دائري تمشي شوي شوي كذي لين تمتلي،
0: تأخذ وجه الصاج. نعم.
1: أيوه، تأخذ الوجه الصاج على على على كله.
0: نعم.
1: وبعدين يقلبونها 4-5 قلبات عشان تصغر حجمها، وهكذا يستوي. فهو أعجبت العملية ذي.
0: نعم.
1: فسوى فيها البيتين من الشعر. الخبز أيضا موجود عندنا خبز يسمونه خبز صفاع، هذه موجود في كثير من الدول العربية أيضا.
0: نعم.
1: يمتاز أن أيضا ما يخبز في التنور، يخبز على الصاج.
0: نعم.
1: وحجم كبير جدا وسمكه رقيق.
0: نعم.
1: رقيق جدا. هذه الآن منتشر ويسمونه الهنود رومالي، واحنا ايضا نسينا التسميه البحرينيه صفاع، قمنا نسميه خبز رومالي، وبينما يعني عندنا
0: نعم.
1: تسميتنا.
0: نعم.
1: نسمي
0: نعم.
1: خبز صفاع من زمان يعني معروف عنه، ولا ايضا وجبات الخاصه، في ناس يحبون ياكلونه مع اللحمه، وفي ناس يحبون ياكلونه مع البيض، وفي ناس يستعملونه مع البهياوه والى اخره.
0: نعم.
1: والنوع الاخير اللي في مخي الان من الخبز هو نوع من الخبز الجاف. تتعرفين ان الخبز في طري، دائما ناكله طري، ويحبذ حار طبعا، يحبذ ساخن.
0: نعم.
1: إنما أيضا هناك نوع من الخبز الجاف موجودة عندنا نسميه بقسم.
0: نعم.
1: البقسم التسمية أساسا من اليونانية، بقسماد.
0: نعم.
1: اليونانيين يسمون بقسماد، أخذوا الأتراك منهم ووصلنا باسم التركي بقسم. لا اسم ثاني نسميه كماتش من الفارسية.
0: نعم.
1: واسم العربي الكبنة.
0: الكبنة.
1: الكبنة، العرب كان عندهم الخبز دي يسمونها الكبنة، ويسمونها أيضا الكعك. الكعك مفردة يعنون به الخبز الجاف، مأخوذة من كاك الفارسية. فعندهم الكعك وعندهم الكبنة. قمنا احنا نسينا الكعك ونسينا الكبنة، سميناه كماتش، وبعضنا يسميه
0: البقسم.
1: بقسم. ومن الأسماء العربية للبقسم أيضا الخشكنان. خشكنان مفردة من الفارسية، خشك تعني جاف، ونان تعني خبز. يقول الشاعر العربي في الحالة ذي: يحبذ الكعك بلحم مثرود، وخشكنان بسويق مقنود.

0: ابني خمسه
1: وانا عمي بربيتين.
2: عطني واحد
1: عطني اثنين
0: عطني خمسه
1: وانا عمي بربيتين.
3: واحد واحد والكل ياخذ، لا تستعين.

0: أبو عبد الله بعد اختيار المخرج والأغنية اللي سمعها المستمعين، يعني عموما تيوعتنا الحديث عن الخبز، بس هذا ذكرني في نوع من أنواع الخبز اللي يسوونه على هيئة نذر، أعتقد يكون فيه يدخل فيه زيت أو دهن وشكر وزعفران.
1: إيه تذكرت فعلاً.
0: نعم.
1: هذه اللي سلمنش هذه الواقع هو يسوون وجبة خاصة يكون قوامها الرئيسي الخبز، وإيفاء لنذر، يعني مثلا واحدة تنذر إن شفى عندي مريض أسوي درمندر.
0: نعم.
1: وراحت الناس درمندر وقاموا يقول لنا خبز، وأحيانا بالغلط يقول لنا صحن يقول هذا لا تأكلون أنت وهذا ممر يا يلي هذول نسوان، يعني كأن هناك فرق وبينه وبين أشكلته أنا ذي ما حسيت بأي فرق.
0: نعم.
1: بس هذه العملية لها قصة مشهورة في التراث الشعبي.
0: نعم.
1: أساس القصة حدثت برع، يعني مو في البحرين، وفي أكثر من منطقة في العالم، يعني أمثال هذه القصص معروفة ومنتشرة اللي هي تحامي عن الفضيلة، لذلك الشعوب كلها تنظر إلى الفضيلة نظرة قدسية.
0: نعم.
1: وتقدس رموزها أيضا. فدرمند ذي فتاة كانت ترعى الغنم، وكانت عايشة وسط عائلة مسلمة محافظة، وبعدين أصيبت بمرض.
0: نعم.
1: المرض عبارة عن انتفاخ في البطن، فبطبيعة الحال في مجتمع مثل هالمجتمع المحافظ يجد الأب أن بطن بنته ينتفخ على طول، مخه يروح.
0: نعم.
1: إلى يعني تفاسير أخرى.
0: نعم.
1: وقام مع الأم يتشاورون، وتشوف البنت ولاحظي بطنها ولاحظي كذا، ولما قامت تزوع وقامت كذا بدأ عليه آثار الحمل. فيوم من الأيام أخذها وراح معاها البر كأنهم يرعون الغنم، وكان مخبي سكين علشان يقتلها عشان يخلص روحه من العار أو من ما يعتقد بأنه عار.
0: نعم.
1: وبعدين كان يجري وراها وقامت تركض، هي خافت تحلف يا يبا ليش يا يبا إلى أخوه، ويركض وراها مو مصدقها، تركب على هضبة وتنزل يركض وراها، وتركب تتشلب على جبل يركض وراها، إلى أن كاد أن يظفر بها.
0: نعم.
1: فجأة انشقت الأرض ودشت درمندر داخل الأرض،
0: البنت.
1: وبقى شنه خمارها.
0: نعم.
1: ملفعها يعني بقى. فهني أيقن الأب أن الأرض أخذت بنته لأنها بريئة.
0: نعم.
1: ويعني وترك يعني كأن الإرادة الإلهية أثبتت براءة البنت.
0: نعم.
1: فقام هو أخذ الخمار وقام يشمه ويحبه ونادي بنته، أبدا الأرض انسكت عليه وراحت في

0: باطن الأرض، وقام يصيح وعرف روحه غلطان، ورجع البلد يصيح يبكي ويشم الخمار. فقالوا له ايش فيك؟ قال والله كذا كذا كذا السالفة، والآن أنا عرفت أن أنا غلطان والله يسامحني والله كذا. فإهي كأنها راحت شهيدة للظن الخاطئ. فقاموا الفتيات والنسوان إكراما لذكراها يسوون النذور ويجسمون الأكل في ثوابها. شفتي شلون؟ لا. انت اكلت درمندر؟
1: شفتي شلون؟ شفت اول مره اعرف القصه، يعني اللي شدتني وقاعد اسمع
0: هذا. نعم. الله يسلمك. يعني في منطقه من من من مناطق سوريا اسمها منطقه معلوله تنتشر مثل هذه القصه.
1: نعم.
0: وايضا نفس الفتاه مع اختلاف الشخصيات، يعني الفتاه في قصه درمندر فتاه مسلمه. والاب مسلم والمجرم مجهول. الفتاة في معلولة في سوريا مسيحية. والجاني يهودي. فنفس القضية أن الأب المسيحي يبي يقتل بنت المسيحية لأنه يعتقدون أيضا بالعيب. وتشوف الضمير الشعبي خلى الجاني يهودي نظرا مثل ما نقول العداوة. بين المسيحيين واليهود. وتبناها المجتمع الإسلامي لأن أيضا له دور ويقدس الفضائل ويقدس الشرف. هي على العموم
1: المضمون واحد، المضمون لكن تختلف واحد تفاصيل.
0: وظلت هذه القصة متداولة في مجتمعنا، انتقلت إلينا لأن نحن ناس أيضا نحب الفضائل، وقمنا نسوي نذر على الدرمندر وناكل ولا ندري شو القصة. مثل ما قلت أنت فضلت. أنت
1: ويظل خبز
0: خبز ودهن. وشكر وزعفران وهيل، ويقرون عليه آية.
1: عموما تحياتنا لكم ومع السلامة.
0: مع السلامة.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
1: إنه القرآن الكريم،
0: ربيع القلوب.

0: الباب.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ربيع القلوب.
2: برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
1: ربيع القلوب
2: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
1: ويخرجه لكم
2: محمد بن سعد الفرشان.
3: الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابه المبين وجعله الوسيلة الناجحة والحبل المتين، ويسره للذكر وخلده غابر الدهر عصمة للمعتصمين، ونورا صادعا في مشكلات المختصمين، وحجة قائمة على العالمين. وأفضل الصلاة والتسليم على محمد رسول الله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في المعاد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة مستمرة الدوام جديدة على مر الليالي والأيام. مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، حياكم الله في ظل كتاب الله والحلقة 17 من ربيع القلوب الموسم الثاني، حيث نتدبر ونقف مع بعض آيات الجزء 17 من كتاب الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم.
2: ربيع القلوب.
3: في الجزء 17 من كتاب الله تعالى بدأت سورة الأنبياء بالإنذار بالبعث وتحقيق وقوعه وأنه قد اقترب، وفيها تقرير للتوحيد من خلال المناقشات العقلية والأدلة الحسية المشاهدة وذكر يوم القيامة، وفيها بسط لقصص كثير من الأنبياء وكيف أهلك الله مكذبيهم وكيف أعز الله أولياءه، بالإضافة إلى نماذج رائعة من قوة صلة الأنبياء بربهم وإنقاذه لهم وقت الشدة. كما ختمت السورة بذكر مصير المشركين وآلهتهم ثم دعت إلى التوحيد. أما سورة الحج فبدأت بتخويف الناس من هول زلزلة الساعة والتحذير من اتباع الشيطان، وتحدثت عن جدال المشركين في إنكار البعث والاستدلال ببداية خلق الإنسان وإحياء الأرض الهامدة، وفيها تفصيل لكيفية فرض الله للحج على إبراهيم وذكر بعض أركانه ومستحباته، وفيها تعظيم الله من خلال تعظيم شعائره في الحج والنحر، وذلك يخرجها من العادات إلى العبادات. وفي السورة ذكر إخراج المهاجرين من ديارهم وواجبات من مكنهم الله في الأرض بالسلطان، وذكر بعض الأقوام المكذبين لرسلهم وتعريج على بعض مكايد الشيطان وفتنته، وفيها ذكر للدلائل على قدرة الله تعالى وذكر البعث ومحاجة المشركين. وقد ختمت هذه السورة الكريمة بدعوة إلى الجهاد في سبيل الله وإقامة الفرائض والاعتصام بالله عز وجل. حث ديننا العظيم وسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على تذكر الموت وزيارة المقابر، فما الذي يبعثه تذكر الموت في نفس المؤمن ووجدانه؟ هذه الآية من سورة الأنبياء يعلق عليها الشيخ حمزة الزبيدي، فلنستمع.
4: كل

في هذه الآية الكريمة حقيقة كبرى لا مفر منها ولا مهرب، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، فلا يبقى نفس منفوسة إلا أذاقها الله كأس المنون. ولو نجا أحد من هذه الكأس ومن هذا الموت لنجا منه خيرة خلق الله الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه أمر الله وحقيقة كبرى تستحق منا

0: هذه الحقيقة مزيدا من الاستعداد والتهيؤ لهذه اللحظة التي يخرج منها الإنسان من هذه الحياة وينتقل من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية، الدار الآخرة. ثم أخبر الله عز وجل أن بقاءنا في هذه الحياة في الفترة التي قدرها الله عز وجل إنما هي ابتلاء واختبار وامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إنه اختبار وامتحان من الله عز وجل، تارة بالشر وتارة بالخير. إن الابتلاء بالشر من المصائب والبلاء في البدن وفي المال وفي الأهل وفي الولد وفي شؤون الحياة مما يكرهه الإنسان، إنه نوع من الابتلاء والاختبار، وواجبه وحقه الصبر والرضا والحمد لله على كل حال. ويبلون الله تعالى بالخيرات وبالبركات وبالزيادة وبالنماء، وذلك اختبار وامتحان وفتنة فيما أورثنا الله تعالى من الخير. وحقه وواجبه شكر الله تعالى، الاعتراف بالقلوب أن هذا من فضل الله، واللهج بالألسن شكرا وحمدا لله، والشكر بالعمل، اعملوا آل داود شكرا، أن نشكر الله تعالى وأن نوظف هذه النعم فيما يحبه الله تعالى. قال وإلينا ترجعون، إن المرجع إلى الله والعودة إلى الله والأوبة إلى الله تستحق وتستوجب منا الاستعداد والتهيؤ. أخي الكريم، أختي الكريمة، من علامة سعادة العبد ثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأسأل المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم من إذا أعطي شكر هذه النعمة، وإذا ابتلي بأي نوع من أنواع البلاء أن يكون حاله الصبر والرضا، وإذا أذنب وصدر منه الزلل والخطأ أن يستغفر ربه سبحانه وتعالى. إن هذه الآيات حقيقة كبرى تستحق منا مزيدا من التأمل والاستعداد.
1: ذكر الله تعالى من أحوال أنبيائه عليهم الصلاة والسلام في هذه السورة الكريمة كثيرا من دعواتهم، وكيف أنه سبحانه استجاب لهم. ومن تلك القصص قصة زكريا عليه السلام، لنستمع إلى هذه الآية وإلى تعليق الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري عليها.

بهذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى لنا صورة رجل مسلم يبحث عن الأسرة الصالحة ويبحث عن الذرية الصالحة ويبذل في ذلك كل جهده وكل غايته. فزكريا عليه السلام أحس بحاجته إلى الولد كما أحس بحاجة الولد المبارك والذرية الصالحة عندما رأى ذلك النموذج الحقيقي للذرية الصالحة عند كفالته لمريم ابنة عمران، فرأى فيها من صلاحها ومن تقواها إنهم امتدادا لعمله الصالح، فتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الذرية الصالحة، فاستجاب الله له ووهب له ذرية صالحة، وهب له يحيى وأصلح له زوجة. وفي هذه لفتة عظيمة بأن صلاح الزوجة نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن على الأزواج دائما أن يسألون الله صلاح أزواجهم، فهذه فيها نعم العشرة ونعم المعاشرة عندما تكون الزوجة صالحة موافقة لزوجها تعيش همومه وتعيش قضاياه. في هذه الآية تبين لنا الصورة المتكاملة للأسرة النموذجية، أسرة

0: تكونوا من الأب والأم والابن، أسرة متكاملة، أب صالح وزوجة صالحة وابن صالح، كلهم يسارعون في الخيرات ويدعون الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، وكانوا كلهم خاشعين. صورة متكاملة، الأب الطائع، الأب الملتزم، الأم الطائعة، الأم الملتزمة، الابن الصالح، الابن الملتزم. هذه صورة للأسرة النموذجية التي يجب أن نحتذي بها. إن مسؤولية الآباء والأمهات أن يخرجوا ذريات صالحة، أن الذرية الصالحة هي امتداد للعمل الصالح، أن الأبوين بموتهم لن تنقطع أعمالهم الصالحة عندما يكون لهم أبناء صالحين يدعون لهم. فالابن الصالح غاية للأب والأم، ولا يكون الابن صالحا ما لم يصلح الأبوي أنفسهما، ما لم يلتزم الأب والأم بشعائر الله سبحانه وتعالى وبالإخلاص لله سبحانه وتعالى وبالتقوى. هنا لما ينشأ الأبناء في هذا الحضن الأسري المثالي فإنهم ينهلون من منابع القدوة الحسنة، فيكون الأبناء صورة للآباء والأمهات. فأيها الآباء، أدعوكم إلى الإحسان إلى أبنائكم، وأن ترسموا الصورة الجميلة لأبنائكم ليكونوا بعدكم كذلك رجالا ونساء صالحين. أصلح الله لنا ولكم الذرية ولسائر عباده المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
1: نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. تتحدث هذه الآية من سورة الأنبياء عن هذا الموضوع. لنستمع إلى تعليق الشيخ يوسف العليوي عليها من الناحية البلاغية واللغوية. وما

0: أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية الكريمة آية من جوامع الكلم، لفظها وجيز لكنها جمعت مع وجازة اللفظ سعة المعنى وعظمته. وقد تناولت هذه الآية صفة الرسالة وصفة المرسل وصفة المرسل، وكلها تدور حول صفة الرحمة. فرسالة الإسلام رحمة، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، والله الذي أرسله إلى الناس رحمن الرحيم. والذين يراد بهم الرحمة هم العالمون، سواء كانوا مؤمنين أم كافرين، أبرار أم فجار. وجاءت كلمة رحمة في هذه الآية نكرة غير مقيدة بنوع لتفيد التعظيم والتعميم. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة في منهاجها وتشريعاتها وأحكامها، ورحمة في بدئها وانتهائها، ورحمة في المعاش والمعاد ومصالح العباد. والغاية من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرحمة بالخلق جميعا، لأنها تخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن التفرق إلى الاجتماع، ومن الذل إلى العز، ومن الجهل إلى العلم والعقل، ومن الهم والغم إلى السعادة والسرور، ومن العذاب المهين إلى النعيم المقيم. وكل مظاهر الرحمة حاصلة مع هذا الدين العظيم من الرب الرحيم. فمن آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له الرحمة في دنياه وأخراه، ومن أعرض عنها فهو الذي اختار طريقا غير طريق الرحمة، وليس له حينئذ إلا الهوان في الدنيا والآخرة. وقد قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وكل امرئ يجد من هذه الرحمة ومن آثارها بقدر تعلقه بها. وما أبلغ هذه الآية حينما جاءت بأسلوب القصر، وهو قصر حقيقي تحقيقي، لتنبه إلى أن الأصل في منهج الدعوة إلى الله أن يكون بخطاب يفيض رحمة بالخلق، سواء في ترغيبهم أم ترهيبهم، وفي بشارتهم أو إنذارهم، كل ذلك عن رحمة بالداعية للمدعوين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الدعاة: إنما بعثت رحمة. وكم هي أمم الدنيا اليوم بحاجة إلى أن تتخلص من شقائها وأدوائها وصراعاتها وطبقياتها، ولن تجد ذلك إلا حينما تستظل برحمة الإسلام، وتستقيم على منهاجه استقامة حقيقية، نسأل الله أن يفتح لنا أبواب رحمته، إنه هو الرحمن الرحيم.
1: الناس مع عبادة الله تعالى أصناف وليسوا نوعا واحدا، ومن هذه الأصناف هذا الصنف الذي تحدثت عنه هذه الآية من سورة الحج، فلنستمع إلى تعليق الشيخ عبد الله الشهري عليها. ومن

0: في هذه الآية إشارة عظيمة إلى حالة من الحالات البشرية التي ينبغي أن نتوقف عندها، والتي نحن في أمس الحاجة إلى تأملها في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمحن، وهو أن الله عز وجل يخبرنا أن بعض الناس يعبد الله على حرف. ما معنى أن بعض الناس يعبد الله على حرف؟ أي يعبده وهو ليس موقنا وليس داخلا في السلم كافة، كما في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، بمعنى يسلم نفسه لهذا الدين ولكافة شرائعه ويدخل فيه دخولا تاما قدر ما يستطيع. فهؤلاء الناس الذين يعبدون الله على حرف ممكن تصيبهم الفتن والمحن فينقلبوا على أعقابهم. قال في هذه الآية: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، أي إذا نزلت به النعم وتمكن له الخير استمر في الدين وأخذ بشرائع الله. وقال بعد ذلك: إن أصابته فتنة انقلب على وجهه، أي إن فتن في ماله، فتن في نفسه، فتن حتى في عرضه، أو فتن حتى في دينه، فإنه يستساءل: لماذا يحصل لي هذا؟ لماذا يقع لي هذا؟ فمن الناس من ينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة كما أشارت الآية، ثم قال: ذلك هو الخسران المبين. أليس هناك أكبر من هذا الخسران؟ ليس خسران مال ولا خسران مادة، وإنما خسران المعنى الأساسي الذي من أجله خلق الإنسان. فمن الناس اليوم، يعني كيف نستفيد من هذه الآية في واقعنا اليوم؟ في واقعنا اليوم بعض الشباب، بعض الفتيات يعبد الله على حرف، بمعنى أنه تجده ديانة ضعيفة وإيمانه ضعيف، لم يكلف نفسه تعلم الدين وزيادة إيمانه والتقرب إلى الله وترسيخ اليقين في قلبه. فإذا أصابته مصيبة أو محنة أو فتنة انقلب وقال: ما هذا الدين؟ ما يأتي إلا بالمصائب. كأنه ينتظر من الله عز وجل أن الله يغدق عليه النعم لمجرد أنه أسلم. وهذه كما أشرنا في آية تكلمنا عنها قديما، أنه بعض الناس يفهم العلاقة مع الله علاقة مقايضة: أعبدك وتعطيني، أؤمن بك وتمنحني، وليس الأمر كذلك. إنما الإيمان بالله هو حق لله، لأنه مستحق للحمد لذاته وليس لأنه أعطى أو منع. فهذا ما تيسر من القول في هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب.
2: في الختام نقول شكرا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الحلقة، وشكرا للأخ القارئ عبد الرحمن بن أحمد العمري الذي استمعنا لتلاوته الندية في حلقتنا لهذا اليوم، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعين ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة. والشكر والحمد أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب،
3: ربيع القلوب.
1: هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه، سر واثقا تالله ما تاه الطريق كأن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع القلوب،
4: ربيع القلوب.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: أهل المحبة بالمحبوب قد شغلوا.

الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.
2: خير يا أبا عثمان، حضر صبيك إلي وأبلغني أنك تريدني.
3: نعم يا عبد الله، تفضل. عبد الله.
2: نعم.
3: أليست هذه هي اللؤلؤة التي بعتها علي؟
2: هذه؟
3: نعم.
2: نعم هي بذاتها.
3: هاتها. قل لي، ممن اشتريت هذه اللؤلؤة الدامة الكبيرة التي بعتها علي؟
2: اشتريتها من بمبي، من تاجر لؤلؤ هناك، أتعامل معه منذ زمن طويل.
3: من هو؟ ما اسمه؟
2: اسمه ملا إبراهيم.
3: عبد الله، هل تثق به؟
2: طبعا

0: لماذا تسأل عنه؟
1: لأن هذه اللؤلؤة التي بعتها علي عبد الله 20,000 ربية لؤلؤة مزيفة.
0: ماذا؟ اللؤلؤة مزيفة؟
1: نعم،
0: اللؤلؤة هذه التي بعتها عليك؟
1: نعم.
0: غير معقول، هذا غير معقول. أبا عثمان، هل أنت متأكد من هذا الكلام الذي تقوله لي؟
1: اللؤلؤة مزيفة يا عبد الله.
0: لا، ليست مزيفة. كيف تكون اللؤلؤة مزيفة؟ أنا لم أسمع قط عن لؤلؤ مزيف.
1: تقليد.
0: ها؟
1: تقليد.
0: ذلك شيء آخر يا أبا عثمان. انظر إلى اللؤلؤة، إنها في يدك. انظر إليها.
1: عبد الله، نظرت كثيرا يا عبد الله.
0: اللؤلؤة مرت علي وعلى عدد من التجار، كثيرون رأوها ونظروا إليها مليا، بعضهم فحصها. وأنت يا من اشتريتها ودفعت فيها 20,000 ربية، أنت كذلك فحصتها.
1: نعم.
0: وكان معك في الدكان 2 من كبار تجار اللؤلؤ.
1: عبد الله، اللؤلؤة مزيفة.
0: أبا عثمان، أنت تقول شيئا غير معقول. كيف تقول عن الشمس وهي ساطعة في كبد السماء أنها ليست الشمس؟
1: أنا أقول لك، اسمع يا ابن أخي، أنا ومثل كثيرون ممن رأوا اللؤلؤة خدعوا بها.
0: ها؟
1: هناك شيء جديد طرأ بشأن اللؤلؤ لم نخبر به بعد.
0: ماذا؟
1: شيء جديد، وهو أنهم في اليابان قاموا بتوليد اللؤلؤ، لؤلؤ صناعي، وهذه واحدة من اللؤلؤ الصناعي.
0: لؤلؤ صناعي؟
1: نعم، ولؤلؤتك هذه من اللؤلؤ الصناعي يا عبد الله، إنه كاللؤلؤ الطبيعي تماما، لا يميزه إلا الخبير الضليع.
0: أنا يا أبا عثمان لا أدري ماذا أقول. الذي تقوله بالنسبة لي شيء هائل، شيء فظيع.
1: اسمع يا عبد الله، اشتريت منك اللؤلؤة وقد بدت لي لؤلؤة طبيعية من النوع القلابي، وزنتها فكانت كما ذكرت لي 18 شوا، ولما أردت بيعها على أحد زملاء التجار إذا به يفحصها ويردها علي قائلا إنها من اللؤلؤ الصناعي.
0: اللؤلؤة مزيفة؟
1: وها هي، فأنا أرجو أن تأخذها وترد علي مالي.
0: ولكن البيع تم يا أبا عثمان.
1: تم على أن تبيعني لؤلؤة أصلية. وأنت يا عبد الله ما بعتني لؤلؤة أصلية، أنت بعتني لؤلؤة مزيفة.
0: هذا أمر يراد له بحث وتدقيق يا أبا عثمان. أول شيء نريد تشكيل لجنة من تجار اللؤلؤ لتقرير ما إذا كانت اللؤلؤة مزيفة حقيقة كما تقول أو أنها أصلية.
1: نعم.
0: أقصد نريد التأكد.
1: أنا موافق.
0: إذا كانت اللؤلؤة أصلية فلا مرد لبيع أبرمناه، وإذا كانت مزيفة حقا، وإذا كانت اللؤلؤة هي ذاتها التي بعتها عليك بشهادة التاجرين اللذين حضر البيع، فأنا مستعد لرد المال.

0: أية أرض هذه التي تسير عليها قدم الشاعر؟ أي عالم غريب هذا الذي نزل إليه صانع الجمال من أرضه الشعرية وعالمه المزروع بالقيم والجمال؟
1: التوفيق بين واقعية التاجر وشفافية الشاعر أمر صعب يا عبد الله. كيف تستطيع أن تخوض ميدان الأخذ والعطاء ولك قلب شاعر؟
2: إذا افترض التاجر أن كل من يتعامل معه هو مخاتل ومخادع ومحتال، فإنه لا يستطيع أن يستمر.
3: ولكن الذي باعك اللؤلؤة خدعك، باعك اللؤلؤة مزيفة.
2: يا زوجتي العزيزة، لست أدري والله من الذي خدعني، أو من هو الذي يريد أن يخدعني. هل التاجر الذي باعني اللؤلؤة باعها علي وهي مزيفة؟ هل التاجر الذي بعت عليه اللؤلؤة هنا في البحرين استبدلها بلؤلؤة مزيفة وادعى أنها لؤلؤة التي بعتها عليه؟ هل أنا غشيم فلم أفرق بين اللؤلؤ الأصلي واللؤلؤ المزيف؟

0: وإذا كنت أنا غرا فكيف يكون أبو عثمان الذي اشترى مني اللؤلؤ غرا، وكيف يكون شاهد البيع مثله أو مثلي؟
1: شيء محير حقا يا عبد الله.
0: عندما عرضت اللؤلؤ على التاجر أبي عثمان فحصها معه زميلاه اللذان حضر عملية البيع، الجميع قال إنها دانة فريدة، يعني أصلية وليست مزيفة، ولهذا فقد دفع لي 20,000 روبية نقدا وعدا دون تأخير. كيف أصدق الآن أن اللؤلؤ مزيفة؟ كيف أصدق؟
1: وسار صانع الحرف الأخضر فوق أرض الغرابة والدهشة، تضاربت في وجدانه قيم الخير مع نوازع الشر، تصارع في وجدانه القتام الأسود مع الضوء الأبيض، التقى الجمال بالقبح والشفافية بالواقعية، والحب بالكره، والرحمة بالقسوة، والإخاء بالعدوان.
0: أنا محتال، أنا غشاش؟
1: لا يا عبد الله، كيف تقول ذلك عن نفسك؟
0: إذا أنا ماذا إذا ثبت أن اللؤلؤة التي بعتها للتاجر أبي عثمان إنها مزيفة؟ أكون أنا ماذا؟ أكون ماذا؟
1: شاعر حمل تراب وطنه في وجدانه، وخرج ينادي بقيمة هذا التراب. واحد من شباب النخبة لمع اسمه في سماء العلم والأدب والفضل والإصلاح، ومع ذلك فهو اليوم متهم.
0: واحد من اثنين بس، إما أكون مخادعا أو مخدوعا، إما أكون كاذبا أو مكذوبا عليه، سارقا أكون أو مسروقا، وأنا لا يمكن أن أرضى بواحد من هذين، لا يمكن أن أرضى.
2: ماذا نفحص يا ولدي في هذه اللؤلؤة؟ طواش ولا الطواش، تربيت مع أبيك يرحمه الله على هذه المهنة، وتربيت أيضا على شرفها وأمانتها. التجارة صدق وأمانة، والعلم صدق وأمانة، وتقوى الله رأس كل فضيلة يا عبد الله.
0: على ما تولاك السهاد حزينا، تقطع أنفاس الحياة أنينا، غفى كل ذي ثكل وكل مدله، وغضوا على عظم المصاب جفونا، وجفنك فياض بواكف هاطل، من الدمع يحكيه السحاب هتونا، أهذا هوى أم غفلة أم سفاهة، أم انعكس العقل الرزين جنونا؟

0: تقتل نفسك بهذا الحزن وهذا التفكير وهذه العزلة التي ضربتها على نفسك؟
1: وهل بيدي إلا أن أحزن وأفكر وأنطوي بعيدا عن كل صديق؟
0: كان أصدقاؤك يؤانسون ليلك ونهارك.
1: ما لي وجه أقابل صديق؟ بأي وجه أقابل الناس؟
0: بوجه الإنسان الشريف العفيف الذي لم يقترف ذنبا ولا إثما.
1: واللؤلؤة؟
0: انسى اللؤلؤة، أنت لم تكذب ولم تسرق ولم تخادع، كل ما في الأمر أنك اشتريت لؤلؤة وبعتها دون أن تعلم أنها
1: مزيفة.
0: لم تكن تعلم أنها مزيفة، لو كنت تعلم لما اشتريتها ولا بعتها.
1: إذن أنا جاهل غر، كأني لم ألازم أبي منذ نعومة أظفاري في مهنته الطواشة، كأني لم أقضي من عمري سنين طويلة مع اللؤلؤ وعالجه وأبيعه وأشتريه. اليوم باعتني وباعت سمعتي حبة لؤلؤة،

0: لا أدري، لا أدري أي سر فيها، لا أدري.
1: هذا اللؤلؤ الصناعي جديد على حياتنا، هذه أول مرة نسمع أن هناك لؤلؤا يولدونه أو يصنعونه صنعا.
0: ومع ذلك أراني غير مصدق، غير مصدق أن اللؤلؤ مزيفة. مستحيل، مستحيل.
1: عبد الله، ليش ما تروح حق أبو عثمان وتسأله؟ ألا ترى أن لجنة التجار قد تحكم على اللؤلؤة أنها غير مزيفة؟
2: لا يا عبد الله، اللجنة أقرت أن اللؤلؤة مزيفة.
0: ماذا؟
2: نعم يا ولدي، مع الأسف الشديد والألم الشديد.
0: اللجنة أقرت أن لؤلؤتي مزيفة؟
2: نعم،
0: وشهد زميلاك التاجران اللذان شهد البيع أنها هي ذاتها اللؤلؤة التي بعتها لك أنا؟
2: نعم.
0: ها؟ نعم. عجيب، معنى ذلك أن علي أن أعيد لك الثمن.
2: هذا هو الشيء الطبيعي، ولكني لن أستطيع أن أستلم منك شيئا.
0: لماذا؟ لماذا يا أبا عثمان؟
2: لأن الأمر خرج من يدي ومن يدك أيضا.
0: كيف يا أبا عثمان؟
2: لقد قررت لجنة التجار المشكلة عندما أقرت أن اللؤلؤة مزيفة أن ترفع الأمر إلى القضاء.

0: يقبل بره وبحره وحبه الكبير. وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال.
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار، من إخراج علي الزفتاوي.

ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إليك، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا عمن ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تبدأ الآن الفترة الدينية الممهدة لصلاة الجمعة المباركة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذاعة البحرين تقدم موسوعة الأخلاق الإسلامية. موسوعة الأخلاق الإسلامية برنامج يتناول جملة من الأخلاق التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. موسوعة الأخلاق الإسلامية يسلط الضوء على الأهمية العظمى للأخلاق الحسنة في حياة المسلم للتحلي بها والبعد عن ضدها، ويستعرض في كل حلقة من حلقاته خلقا من الأخلاق مبرزا أثر تطبيقه على صلاح الفرد والمجتمع. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إعداد وتقديم الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية، ومع خلق من الأخلاق الحسنة.

حميدة التي دعا ديننا الإسلامي الحنيف إلى التحلي بها، وهو خلق الحياء. الحياء من أجل الأخلاق الإسلامية السامية وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، وهو خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وقد جاء الترغيب بخلق الحياء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فيبين عليه الصلاة والسلام أن الحياء لم يزل أمرا ثابتا منذ زمان النبوة الأولى، وما من نبي إلا وقد ندب قومه إلى الحياء، وأن هذا الندب لم ينسخ في شريعة الإسلام، بل إن الإسلام يحض على خلق الحياء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعد عليه الصلاة والسلام الحياء بأنه شعبة من الإيمان، لأن الحياء يقطع صاحبه عن المعاصي ويمنعه عنها، فصار بذلك من الإيمان. لذا خص بالذكر هنا، لأن الحياء كالداعي إلى باقي الشعب الأخرى. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم ما في خلق الحياء من خير كثير يجلبه لصاحبه، فمن استحيا من الناس أن يروه بأن يأتي الذنوب أو المعاصي، فهو أدعى أن يكون أشد حياء من الله تعالى أن يراه وهو في معصية. لذا فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق، لذا كان من خصال الإيمان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله: إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فيوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، وحفظ البطن وما حوى. فإذا حفظ الإنسان جوارحه وأعضاءه خشية من الله تعالى، منعه حياؤه ذلك من ارتكاب المحرمات. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والحياء أيها الأحبة ينقسم إلى قسمين: حياء

0: المشروع، وهو الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام، فهو حياء محمود لصاحبه. أما القسم الثاني فهو الحياء غير المشروع، وهو ما يقع سبباً لترك أمر شرعي. ومن صور الحياء المحمود الحياء من الله تعالى، وذلك بالخوف منه وأداء ما أمر من الأوامر وفعل ما أمر من الواجبات واجتناب ما نهى من المحرمات، وأن يستحي العبد أن يراه ربه حيث نهاه. وهذا الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي والآثام. كذا من الحياء المحمود الحياء من عباد الله تعالى، وهو دليل على مروءة الإنسان، فإن المؤمن يستحي أن يؤذي الآخرين سواء بلسانه أو بيده. ومن صور الحياء المذموم ألا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، فإن الحياء لا يمنع المسلم من أن يأمر بالمعروف بطرقه المشروعة، أو أن ينهى عن المنكر بأساليبه المعتبرة، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي سمة من سمات أمة الإسلام، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كذا من صور الحياء المذموم الحياء في طلب العلم، فقد يمنع الحياء من معرفة حكم شرعي مهم متعلق بهذا الشخص، وهذا من الحياء المذموم. فحري بنا أن نتخلق بخلق الحياء، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجملنا بخلق الحياء، وأن يجعلنا من المتبعين لهدي سيد المرسلين والمقتفين لأثره، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله مع خلق من الأخلاق الإسلامية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البحرين برنامج موسوعة الأخلاق الإسلامية، مع تحيات الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك منها غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبه وحب كل عمل يقربني إلى حبه. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء

هنا البحرين، ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، فإلى هناك.

الحمد لله، الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين فجعلهم إخوة متحابين متراحمين متآزرين متسامحين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اصطفاه بعلمه وأتمنه على وحيه وأكرمه بآل بيت طهرهم ورفع شأنهم وجعل مودتهم من تمام الإيمان، واختار له خير الصحابة أنصارًا وأعوانًا فآمنوا به وعزروه وقروه وجاهدوا في الله حق جهاده وحملوا الدين وبلغوا الشريعة ونصروا الحق، فرضي الله عن الآل الأطهار والصحب الأخيار وجمعنا بهم في دار القرار. فصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، لقد كان من أعظم ما اعتنى به نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ أن وطئت قدماه المدينة المنورة أن يرسي دعائم الدولة الإسلامية الناشئة على أسس راسخة من الإيمان والوحدة والأخوة والمحبة. فكان من أولى خطواته المباركة المؤاخاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار وغيرهم، مؤاخاة انصهرت فيها عصبيات الجاهلية وتاشت بها فوارق الأنساب والألوان والأوطان، حتى غدا الناس بها جسدا واحدا وقلبا واحدا وصفا واحدا.

أحداً في مواجهة أعدائهم، لا يفرقهم نسب ولا تباعد بينهم الأهواء. وكان الرعيل الأول من آل بيت النبي الأطهار وصحابته الأخيار المثال الأعلى لهذه الأخوة الصادقة والمحبة الخالصة والرحمة المتبادلة والنصيحة الصافية. نزع الله من قلوبهم أدران الجاهلية، وأذهب عن صدورهم الأحقاد والضغائن، وجمعهم على كلمة سواء، كما قال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهكذا كانوا، وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون من بعدهم، يقتدون بهم ويسيرون على نهجهم، امتثالاً لقول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أيها المؤمنون والمؤمنات، لقد تواترت الأخبار واستفاضت الآثار وتظاهرت الرواية الصحيحة على ما كان بين آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار رضوان الله عليهم من صدق المودة وصفاء المحبة وكمال الوفاء. فقد رباهم النبي وصنعهم على عين النبوة، وما وقع بين بعضهم من خلاف عارض أو اجتهاد طارئ فهو من طبيعة البشر، كما يقع بين الإخوة والأقارب وأهل الفضل والعلم. يعذر فيه المجتهد، ولا ينقص ذلك من قدرهم ولا من فضلهم. يقول تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد امتن الله عليهم بنعمة الاجتماع والتآلف، فقال سبحانه: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت، أي لو أنفقت يا محمد، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ويقول سبحانه في وصفهم الجامع: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذه النصوص المحكمة والحقائق المتواترة هي التي ينبغي أن ترفع رايتها وأن تغرس معانيها في نفوس الناشئة من البنين والبنات، وأن تعلم للأجيال، لتبقى الأمة مجتمعة الكلمة، موحدة الصف، متينة البنيان. ولا يجوز أن تعارضها رواية تاريخية جزئية، أو خبر ضعيف، أو رواية مكذوبة، أو تأويلات بعيدة، فإن الحقائق الثابتة لا تهدمها الظنون ولا تناقضها الأوهام. أيها المسلمون والمسلمات، إن المتأمل في سيرة آل البيت والصحابة رضوان الله عليهم جميعاً يرى بجلاء ووضوح عمق الروابط بينهم، روابط النسب والمصاهرة والمودة والمحبة والوفاء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وكانت من أحب نسائه إليه بعد خديجة رضي الله عنها، وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب ورملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. وزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه، زوجه ابنتيه رقية ثم أم كلثوم رضي الله عنهما حتى سمي ذا النورين. وزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه، زوج ابنته أم كلثوم الكبرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فولدت له زيد.

زيدا ورقية، وتزوج علي رضي الله عنه أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي أرملة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتزوج أبان ابن عثمان ابن عفان أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر الهاشمية، وتزوج مصعب بن الزبير سكينة بنت الحسين رضي الله عنهم أجمعين. فأي شاهد يا عباد الله أبلغ من هذا؟ وأي برهان أوضح من هذه المصاهرات والروابط الوثيقة على المحبة والرضا وحسن العشرة؟ واسمعوا إلى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال رضي الله عنه: ارقبوا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته، أي لا تؤذوهم ولا تنتقصوهم، بل اعرفوا لهم فضله وحقهم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزير صدق لأبي بكر الصديق ثم لعمر ومشيراً ناصحاً، وكان أبو بكر يحمل الحسن بن علي على عاتقه ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيهاً بعلي، وعلي يضحك مسروراً بذلك. ولما حوصر عثمان بن عفان رضي الله عنه وجه علي بن أبي طالب ابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهما لحراسة داره والدفاع عنه في صورة عظيمة من الوفاء والمحبة والبر، تدل على صدق المحبة وعمق الرابطة. ولقد أحسن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف إخوانه من أصحاب رسول الله وهو أحدهم ومن خيارهم حين قال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فما أرى اليوم شيئاً يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثاً صفراً شعثاً غبراً، قد باتوا لله سجداً وقياماً، يتلون كتاب الله، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا وذكروا الله مادوا كما يميل الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم. فانظروا رحمكم الله كيف شهد علي لهم بصدق الإيمان وعظم العبادة ورقة القلوب وغزارة الدمعة، وهم الذين بلغوا الدين ونصروا سيد المرسلين وحملوا الأمانة كما أمروا. ولم يكن هذا الثناء من علي عليهم تملقاً يتصنع، بل كان حالاً يعاش ووفاءً يترجم. فلما قتل الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنكر علي ذلك أشد الإنكار ورفض أن يدخل عليه قاتله، وقال: بشروا قاتله بالنار. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لما رأى علي طلحة بن عبيد الله ملقاً على الأرض بعد وقعة الجمل، نزل علي ومسح التراب عن وجهه وقال: عزيز علي يا أبا محمد أن أراك مجندلاً على التراب، إلى الله أشكو عجري وبجري، أي همومي وأحزاني. ثم ترحم عليه وقال: ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. وكان يقول: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين. فهذه عباد الله منزلة طلحة والزبير عند علي رضي الله عنهم، على الرغم مما وقع بينهم من اجتهاد واختلاف، لأن القلوب الطاهرة لا يدخلها الحقد ولا تسكنها البغضاء، وإنما تبقى مملوءة بالإيمان والوفاء. وقد كان الإمام جعفر بن محمد الصادق

رضي الله عنه يفتخر بانتسابه إلى آل أبي بكر ويقول: ولدني أبو بكر مرتين، لأن أمه فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. وبلغ من محبة أهل البيت للصحابة وتعظيمهم لهم أنهم سموا أبناءهم بأسمائهم، فسمى علي رضي الله عنه بعض أبنائه أبا بكر وعمر وعثمان، وسمى الحسن أحد أبنائه أبا بكر، وسمى الحسين أحد أبنائه أبا بكر وآخر عمر، وسمى علي بن الحسين بعض أولاده عمر وعثمان، وكني هو بأبي بكر، وسمى الإمام موسى الكاظم أحد أبنائه أبا بكر، بل بلغ من صدق المودة والمحبة وحسن الصلة بينهم أن سمى بعض آل البيت بناتهم باسم أم المؤمنين عائشة، فقد كان لكل من جعفر الصادق وموسى الكاظم ابنة تدعى عائشة، وهذا من أبلغ الشواهد على صدق المحبة ومتانة الرابطة بين آل البيت والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهل يعقل عباد الله بعد كل هذا الذي سمعتم أن يكون هؤلاء الأقارب المتراحمون والأرحام المتصلون والأصهار المتوادون على غير ما أراد الله لهم من الأخوة في الإسلام والمحبة في الله والتعاون على البر والتقوى؟ حاشا وكلا. فهذه يا عباد الله نماذج مشرقة من سيرة خيار هذه الأمة من آل البيت والصحابة في المحبة والمودة والاحترام والوفاء ومعرفة الفضل لأهله، وهذا غيظ من فيض وقطرة من بحر مما ورد وصح في كتب الفريقين من أهل السنة والشيعة. ألا فلنتخذ عباد الله آل البيت والصحابة قدوةً وأسوةً في التراحم والتآخي والتواد والتناصح والتواصل، ولنحرص على وحدة كلمتنا واجتماع قلوبنا ورص صفوفنا وتعزيز ولائنا لأوطاننا، ولنكل ما مضى من خلافات التاريخ وحوادثه إلى علم الله وحكمه، ولنكف ألسنتنا عما شجر بين خيار هذه الأمة حتى تبقى صدورنا سليمة من الغل والحقد والبغضاء للجيل الأول، ولنشغل بإصلاح ولننشغل بإصلاح حاضرنا وبناء مستقبلنا، ولنتعامل مع التاريخ بعلم وإنصاف لا بهوى وتعصب، حتى تبقى الأمة متماسكة ويكون أبناؤها أقدر على مواجهة التحديات وهم متحابون متسامحون متراحمون متكاتفون. نور الله قلوبنا بمحبة آل بيت نبيه الأطهار وصحابته الأخيار، ونفعنا بحبهم وتوقيرهم، ورزقنا حسن الاقتداء بهم، وجمعنا وإياهم في دار كرامته، إنه جواد كريم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي جمع القلوب على الإيمان، وألف بين الآل والصحب على المحبة والإحسان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أكرمه بآل بيت أطهار وصحب أخيار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، يا أهل القرابة والصحابة، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن من أعظم الواجبات على العالم والخطيب والداعية والمثقف والمنصف

أن يعرض الحق صافيا مشرقا، وأن يظهر الصورة الصحيحة الثابتة لمجتمع الصحابة والقرابة ومن تبعهم بإحسان. فإن في كتب المسلمين جميعا من أهل السنة والشيعة روايات صحيحة مشرقة يثبتها النقل ويؤيدها العقل وتألفها الفطر السليمة، وتشهد لها نصوص القرآن الكريم وهدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون والمسلمات، إن من عجيب الأمر وبالغ العبرة أن الباحث المنصف كلما رجع إلى القرون الأولى وتوغل في عصور الإسلام الزاكية وجد من التوافق والتماثل والمودة والتراحم بين آل بيت النبي وصحابته ما يذهل العقول ويبطل دعاوى التفريق والتحريش. وكلما تأخر الزمن تلبدت سحب الفتن وعلت أصوات التشويش واشتدت نزغات التعصب وتكاثرت مظاهر الفرقة والطائفية. لقد سمعتم رحمكم الله، لقد سمعتم شيئا من ذلك النهج الإيماني الذي سار عليه الصحب والقربى، فلم تكن في قلوبهم أحقاد ولا في صدورهم أضغان، بل كانوا إخوانا على الحق وأعوانا على الخير، متحابين متوادين متصاهرين متراحمين. ففي الصحيحين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وقف على عمر بن الخطاب بعد وفاته ترحم عليه وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت أكثر أن أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وأما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد كان علي يجلها ويقدرها ويعرف لها منزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما بلغه أن رجلين وقعا في عرضها أقام عليهما الحد صيانة لحرمتها وذبًا عن عرض أم المؤمنين. ولما سُئل علي رضي الله عنه عن أهل النهروان من الخوارج أمشركونهم؟ قال: من الشرك فروا. قيل: أفمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ قال رضي الله عنه: إخواننا بغوا علينا. فهكذا تكون عدالة العظماء وإنصاف النبلاء. أو ما علمتم رحمكم الله أن من أصح ما روي في مناقب علي وآل البيت رضي الله عنهم ما جاء من طريق الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي التي روت حديث الكساء في فضل علي وفاطمة والحسن والحسين، وكانت تحيل السائلين والمستفتين إلى علي لعلمه وفضله ومنزلته. والموضوع عباد الله ذو شجون، وأبوابه في كتب الصحاح والتواريخ الثابتة واسعة، مملوءة بصور المحبة والمودة والإجلال المتبادل بين آل البيت والصحابة رضوان الله عليهم. وبعد، أيها المسلمون، فالواجب علينا اليوم أن نرسخ ثقافة التسامح والقبول المتبادل، وأن ننظر إلى محاسن التاريخ وإشراقاته لا إلى زلاته وعثراته، فإن العقلاء يبنون على المحاسن ولا ينبشون المثالب ولا يتخذون من الخلاف جسراً للفرقة والنزاع والشقاق. وإن من أعظم الظلم أن تتتبع الروايات الضعيفة أو الأخبار المكذوبة أو التأويلات المغرضة فيبنى عليها بغض وشقاق وتنازع. والله تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل

في قلوبنا غلًّا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلًّا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولله در القائل: قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. حب القرابة والصحابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. اللهم إنا نشهدك، اللهم إنا نشهدك أنا نحب آل بيت نبيك، ونتولاهم ونجلهم، ونحب أصحاب نبيك ونترضى عنهم، فاجمع في قلوبنا مودتهم، واحشرنا في زمرتهم، واحفظ ألسنتنا من الطعن فيهم أو التنقص لهم، وارزقنا الاقتداء بهم والسير على هديهم. اللهم طهر قلوبنا من الغل على آل بيت نبيك وأصحابه الكرام، واجعلنا من الذين يتولونهم بالحق ويذكرونهم بالخير. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واصرف عنهم الفتن والأهواء والفرقة والخلاف والنزاع والشقاق يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردًّا صحيحًا جميلًا يا رب العالمين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا، وفق ملكنا حمد بن عيسى وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد، وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وسدد خطاهم، وبارك في جهودهم، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج كروب إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع عنهم البلاء والبأس، واكشف عنهم الكرب والضر، وكن لهم ناصرًا ومعينًا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، ونفِّس كروبنا، وعافِ مبتلانا، واشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وارزُقنا برَّ والدينا، واغفر لهم ولذوي الحقوق علينا، واجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

هنا البحرين، نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي هنا البحرين.

اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس وصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطياد النعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو ما تبانيها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج روضة الشعر. في هذه الحلقة لنا جولة خلال كتاب روضة الشعر، لنختار أحد القصائد ونتعرف على أحد الشعراء الذين كانت لهم قصائد أو قصيدة في كتاب روضة الشعر. شاعرنا هذا المساء هو الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة، وهو الشاعر الشيخ إبراهيم بن محمد بن خليفة بن سلمان بن أحمد الفاتح بن محمد بن خليفة آل خليفة. ولد الشيخ إبراهيم في مدينة المحرق عام 1850 تقريبا. أهد والده بتربيته إلى بعض علماء الدين، فبرع في اللغة العربية وآدابها، ثم أرسله إلى الهند لاستكمال علومه، وزار مكة المكرمة والمدينة المنورة والعراق وعدن وكذلك زنجبار، حيث مكث فيها سنة. قال الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة في مجال الاعتبار والحكمة والتدبر: ما تعتبر في من مضى من هل الدار، عينت لا ديار فيها ولا دور، يا قلب مالك بعد الانذار اعذار، هيهات ما مثلك على الجهل مهزور. الشيخ إبراهيم بن محمد بن خليفة اتخذ من الأدب والشعر منهجا له، وكان مقربا من صاحب العظمة حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، أطلق عليه لقب شيخ الأدباء. وساهم الشيخ إبراهيم بجهوده في إنشاء مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق، وهي أول مدرسة نظامية في البحرين، وكان نائبا لرئيس الإدارة الخيرية للتعليم التي تشرف على المشروع، ويرأسه ابن الحاكم سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة. أسس الشيخ إبراهيم نادي المحرق الأدبي الأول سنة 1920، وكان لهذا النادي نشاط بارز في تحريك الساحة الأدبية، واستضاف عددا من المثقفين العرب أمثال اللبناني أمين الريحاني والتونسي عبد العزيز الثعالبي وغيرهما. كان الشيخ إبراهيم شاعرا موهوبا منذ نشأته، حيث نظم القصائد النبطية والفصل

0: صحيحة وتطرق إلى الأغراض الاجتماعية الهادفة وغيرها من أغراض الشعر المختلفة. يقول الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة في وصف الشوق: أشكي إليك الشوق والقاد نار على قلب الشجي دوم تشويه، لو صادفت قلب الخلي بات بسهاد واصبح غريم الشوق سادر بواديه. وكانت له تطلعات ثقافية وحول مجلسه إلى منتدى ومركز علمي وأدبي وثقافي تقام فيه ندوات الشعر والبحث الفكري. توفي الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة عام 1933 ودفن في مقبرة المحرق. صدرت عنه العديد من الكتب. أول كتاب صدر عام 1968 جمع أشعاره ورسائله محمد جابر الأنصاري، ثم توالت الكتب بعد ذلك وما زال محط اهتمام الدارسين، تكتب عنه المقالات وتؤلف عنه المؤلفات. القصيدة اللي بنتحدث عنها الليلة قالها الشاعر إبراهيم بن محمد آل خليفة في عام 1314 عندما بلغه نبأ وفاة الشاعر الفارس الركام بن فلاح الحثنين شيخ قبيلة الأجمان. وكانت للشيخ إبراهيم معرفة بالشيخ راكان حيث التقى به في شبابه عندما أقام راكان في البحرين عدة سنوات. والقصيدة تشرح مكانة المتوفى في قبيلته وفي قلب الشيخ إبراهيم بن محمد.
1: علم اللفانة بها فهيد وصاهود أوقد بمكنون الحشا له سعيرة، قالوا غدا وامسى من الناس مفقود سقم الحليب ونور عين العشيرة. راكان شيخ شيوخ يامن وفالود لوالب الحكام لزما يديره، المستعان الله وهو خير مقصود والعبد لو مهل حياته قصيرة.
0: علم اللفانة بها فهيد وصاهود، العلم هو الخبر أو النبأ. ذاك الوقت الأخبار توصل شوي متأخرة عقب يوم يومين، لأنها تي من الساحل الثاني من ساحل الجزيرة العربية فما تيهم في نفس اليوم. فانا أتانا فهيد وصاهود أسماء أشخاص من قبيلة العجمان. أوقد يعني أشعل، مكنون الحشا داخل الأحشاء، سعيرة نار مستعرة متوقدة، غدا مات نور عين العشيرة الغالي على عشيرته، يام قبيلة يام، فالود يعني قاطع، لوالب الحكام يعني سياسات الحكام، مهل طال به العمر.
1: وهجسي بيامن عقب راكان بارود شبت بأطرافه من الشر نيرة، وضحوا وهم ما بين طارد ومطرود، ما بينهم تاتي أمور شريرة، وفرسان نجد بين حاشد ومحشود، الكل يبغي رخصة من أميرة، واصبح أخو نوره محمد مع حمود، الكل ينظر صاحبه يستشيره، وديرة بني خالد غدا تجال مارود، تسمع بها في كل يوم مغيرة.
0: هجسي يعني ظني تفكيري توقعاتي، بارود يعني قابلة للانفجار ولوقوع البلابل والمشاكل، شبه بالبارود الذي سينفجر. شبت اشتعلت نيره نار مشتعلة، أضحوا أصبحوا، طارد ومطرود يعني غارات متبادلة، حاشد ومحشود يعني تجميع القوات وحشد الجنود، أخو نوره محمد هو الشيخ حايل محمد بن عبد الله الرشيد، أحمود الشيخ أحمود العبيد الرشيد، ديرة بني خالد منطقة الأحساء وما حولها، جال مارود يعني مثل البير الذي تأتيه الناس من كل مكان لورود الماء، مغيرة غارة أو هجوم.
1: إلا انغدوا فرسان يامن كما الطود في مركزه محد يحرك صغيرة، ثم انغدت أنظارهم شوف مهدود قرناس شامي حديد نظيرة.
0: غدوا أصبحوا الطود الجبل الشامخ في مركزه في مكانه الذي لا يتزحزح، محد يحرك صغيرة لا يتصرف بشيء دون الموافقة الجماعة، ثم يعني بعد ذلك أنظارهم آراؤهم، مهدود صقر حاد النظر، قرناس شامي من أنواع الصقور أو صقور الصيد الممتازة، حديد النظير يعني حاد النظر.
1: وفلاح هجسي فيه ما يدرك الزود حيثه مكفي في أمور كثيرة، متعوب قبله شايب راقي سنود عسره مجاراته بعقل وسيرة.
0: فلاح هو ابن المتوفى الشيخ الفارس راكان بن حثلين، وفلاح هذا كان كثير الإقامة في البحرين لأنه تربط صداقة قوية مع آل خليفة. هجسي يعني ظني، ما يدرك الزود يعني فعل ما فيه الكفاية، حيثه لأنه مكفي لم يقصر في شيء، شايب الراقي سنود يقصد راكان بن حثلين الذي قاصر كثير من المصاعب، عسر مجاراته صعب أن يجاريه أحد في حكمته وفي سيرته،
1: وإن كان وجهه

0: صار بالكبر معقول ولا رأى الدنيا بعين البصيرة يبشر بيوم له من الدهر مشهور ياتيه من سكات بقعة نذيرة في ساعة ماهوب فيها بمحسود فانسلم منها عاد يلعن مشيرة.
1: الكبر كبر السن معقود متجعد الوجه نظرا لكبر سنه عين البصيرة بالحكمة وحسن التدبير يبشر بيوم أي سيأتيه يوم يرى فيه المصائب تحيط به مشهود يعني مشهور صكات ضربات بقعة من أسماء الدنيا من سلم فإذا سلم من تلك المصائب يلعن مشيرة يعني يلوم ويوبخ ويلعن من أشار عليه بالرأي الخاطئ
0: ومن عاش بالدنيا ولا هو مشدود من الدهر بشداد حمل يضيره يعيش عيش التايه ما بها فود يمناه عن كسب المراد راجل قصيرة هجس تهجسته ولا هو منقود الكل هجس يهجسه بغيره
1: من عاش بالدنيا ولا هو مشدود يعني من عاش مرتاح لا تسقله التجارب ولا يتحمل المسؤولية اشداد الرحل الذي يوضع على الإبل يضيره يضره يثقل عليه تايه ضايع ما بها فود ليس بها فائدة كسب المراجل نيل الأمانة وبلوغ الطموحات هجس يعني ظن توقعات منقود عيب يهجسه بغيره رأي يتوقعه في الآخرين
0: علم اللفانة به فهيد وصاهود أوقد بمكنون الحشا له سعيره قالوا غدا وامسى من الناس مفقود سقم الحريب ونور عين العشيرة راكان شيخ شيوخ يامن وفالود لوالب الحكام لزما يديره المستعان الله وهو خير مقصود والعبد لو مهل حياته قصيرة وهجسي بيامن عقب راكان بارود شبت بأطرافه من الشر نيرة وضحوا وهم ما بين طارد ومطرود ما بينهم تاتي أمور شريرة وفرسان نجد بين حاشد ومحشود الكل يبغي رخصة من أميرة واصبح أخو نوره محمد مع حمود الكل ينظر صاحبه يستشيره وديرة بني خالد غدا تجال مارود تسمع بها في كل يوم مغيرة إلا انغدوا فرسان يامن كما الطود في مركزه محد يحرك صغيرة ثم انغدت أنظارهم شوف مهدود قرناس شامي حديد نظيرة وفلاح هجسي فيه ما يدرك الزود حيثه مكفي في أمور كثيرة متعوب قبله شايب راقي سنود عسره مجاراته بعقل وسيرة وإن كان وجهه صار بالكبر معقود ولا رأى الدنيا بعين البصيرة يبشر بيوم له من الدهر مشهود ياتيه من سكات بقعة نذيرة في ساعة ماهوب فيها بمحسود فانسلم منها عاد يلعن مشيرة ومن عاش بالدنيا ولا هو مشدود من الدهر بشداد حمل يضيره يعيش عيش التايه ما بها فود يمناه عن كسب المراجل قصيره هجس تهجسته ولا هو منقود الكل هجس يهجسه بغيره.
1: في ختام هذه الحلقه نستودعكم الله على امل ان نلتقي بكم في الحلقه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تفنن في

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. من دستور مملكة البحرين.
1: صحتك في الصيف.
2: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
0: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
7: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
0: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم، ونسلط فيه الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي الفريد. وليس هناك طبعا أفضل من أن نسلط الضوء على تاريخ الإذاعة إلا من خلال الكوادر التي كانت وما زالت لها البصمة في أرشيف ومكتبة إذاعة البحرين. وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة، الإعلامي القدير الأستاذ علي السعيد. حياك الله أستاذ علي.
9: أهلا بك أبو علي، وأشكركم على هذا اللقاء. والحقيقة فرصة طيبة أن نزور الإذاعة بعد فترة طويلة يعني من الانقطاع.
8: الله يسلمك، الله يحييك. شنو شعورك لما دشيت الإذاعة بعد كل هالسنين؟
9: والله شفت هناك متغيرات طبعا، المكاتب تغيرت والاستوديوهات تغيرت وصارت على أحدث مثل ما يقولون موديل يعني، فشيء طيب يعني الصراحة. شوف يعني

0: الاعلام تامين بهالسالفه الاجهزه ما اجهزه والتغييرات
1: شيء طيب الصراحه.
2: ويعني احنا طبعا في لقائنا مع شخصياتنا وضيوفنا الكرام نعتمد على يعني ذاكرتهم وما يحملونه من مخزون، وبكونهم انها معاصره وعايشه والكثير من الاشخاص يعني الاعلاميين اللي كانوا ايضا معاهم وزملوهم في هذه الرحله الاعلاميه. لكن نبتدي معاهم ايضا بمرحله الطفوله، مرحله النشاه، وشلون اثرت عليهم اعلاميا فصار عندهم يعني لربما ميول او طموح ان هم يعني يكونون خلف المايك او امام الكاميرا. فايش رايك نبتدي من ذيك الفتره؟ من
0: ذيك انا المرحلة. هذا اللي بغيت اقول لك، البدايه شلون كانت يعني صارت عندي.
2: تفضل.
0: شوف ابو علي، يعني انا كانت عندي هوايه من يوم صغير احب يعني يعني اصير مذيع، فكنت دائما اخذ مثلا مسجل واقعد على الطاوله واسوي روحي يعني كني قاعد اقدم وهذه واقرا اخبار وهالسوالف. يعني انا دراستي الابتدائيه بديت في مدرسه يسمونها حسن بن ثابت في المنامه، وبعدين انتقلت الى مدرسه النعيم في الاعداديه، وبعدها انتقلت الى مدرسه الحورة الثانويه. يعني هذه كانت الدراسه عندي. طبعا استمرت معي يعني هالهوايه لما يعني تخرجت. اول شيء قدمت سيدة حق التلفزيون صراحه، يعني ما قدمت حق الاذاعه، قدمت حق التلفزيون على اساس انه مذيع ربط في ذاك الوقت.
2: هاي تقريبا كان سنه كم؟
0: خلنا نقول في الثمانينات، يعني 1980 شيء كذي او 81. يعني
2: مساله الربط بين المواد هذه كانت موجوده في الاذاعه في التلفزيون.
0: اي طبعا. اي اي بس الحين ما ادري موجود ولا لا.
2: لا الحين
0: ضعيف. اقول لك كل شيء لازم يتغير صح. المهم لان يعني تعرف ما الناس ذاك الوقت ما كان في يعني سوشيال ميديا ولا في شيء، يعني ما يستمعون للاذاعه ويشوفون التلفزيون، يعني ما في شيء ثاني يعني. صحيح. لذلك لازم يكون في مذيع رابطه. يعني
2: بالنسبه حق الاجيال اللي تسمعنا الان، يعني مساله الرابط هذه يعني كان مثلا لما تنتهي ماده يعني يطلع المذيع ويستعرض ايضا المواد القادمه ايضا. نعم. في الساعتين او الثلاث القادمه. نعم.
0: المراد عقب يعني طلعت في التلفزيون، أول شيء قدمت يعني اختبار على أيام خليل الدوادي وطلعت في التلفزيون. بس شنو كانت في ذاك الوقت المشكلة؟ إنه كان يعني شكلي وايد صغير. يعني
2: عادة الوجوه اللي تطلع على التلفزيون كانت أكبر سنًا.
0: إيه تقريبًا. إيه يعني هما في ذاك الوقت قلت لك يعني تغير الوضع، مو مثل الحين لو ان شاء الله تجيب لك ياهل عادي يطلع. هذه
2: يعتبر موهبه يعني.
0: موهبه نعم. هناك لا ما عندهم موهبه ذاك الوقت. يمدون على الشكل اكثر شيء. المراد عقب الله يسلمك خلصت يعني، او كلم شو اسمه دي المسؤول، كلم خليل الدوادي في ذاك الوقت كان هو مؤود التلفزيون، وقال له يعني لا لازم نحول الاذاعه على اساس انه يعني ياخذ خبره وشوي شكله يكبر شوي، يعني وايد حسه صغير يعني. وحولوني الاذاعه. في ذاك الوقت الاذاعه كانت فين؟ في العدليه. وصراحه يعني رحت هناك بس ما كانت لي عندي الرغبه، لان انا يعني حاب التلفزيون وحاب الشاشه يعني اكثر شيء يسمون. وتميت يمكن كم شهر بعدين ما عجبني الوضع، وكان في ذاك الوقت حسن كمال الله يذكره بالخير عن الريال طيب يعني، وما قصر وحاول يساعدني يعني اني يعني شو اسمه يخليني احب الاذاعه، بس ما تعرف يعني الرغبه الداخليه ما كانت
2: الميول التلفزيون اكثر.
0: المهم عقبها طبعا فتره عقبها يمكن بسنتين او هذه رجعت قدمت مره ثانيه حق التلفزيون وخذوني، وهالمره لا المسؤول قال شيء، واعتقد مره كان موجود او مو موجود في ذاك الوقت. اوكي وتميت في هذه مثل ما قلت لك كمذيع ربط يعني بين البرامج واستعراض البرامج وهالسوالف. يعني طبعا هناك بعد في ذاك الوقت انت تعرف ان في ربط وفي مقدم برامج وفي مقدم اخبار، يعني كل واحد ياخذ يعني شغله
2: او
0: اختصاص، يعني مو بكل واحد يشبك الاولي والتالي.
2: جميل. حتى عندنا احنا في الاذاعه فعلا كان هناك جدول الاخبار وجدول الربط ايضا، فيعني لكل

0: الجدول مذيعينا.
1: اي
0: صحيح. احنا وصلنا الان الى الربط في التلفزيون.
1: نعم
0: نعم.
1: بعدين عقبها بفترة يعني حسيت انه لازم المفروض ابتدي من جديد يعني. والحقيقة المفروض يعني في ذاك الوقت يعني مشكلة ما كان في يعني ناس دربك يعني على القاعدة وعلى الأداء وعلى هالسوالف يعني. الصراحة أقول لك هذه كان يفتقد التلفزيون والإذاعة. فشفت أن الإذاعة يعني هي أحسن مكان حق التدريب وحق الواحد يتعلم وحق يتثقف أكثر وأكثر. فهني عقب بعد رجعت يعني هني كانت يعني رجعت حق الإذاعة وصار عندي كانت الرغبة يعني. مو بمثل أول مرة ما كانت عندي رغبة، لا المرة كانت عندي رغبة أساس أني يمكن لأنك كبرت شوي ونضجت فعشان كذي كان شو اسمه. فشفت أنه لا لازم الواحد يبتدي صح، يبتدي في الإذاعة يعني على أساس يعني يتعلم النطق صحيح والأداء يعني يتغير يعني. ومن ذاك الوقت يعني الحمد لله. وعقب بعد فترة عاد خلاص بعد قلنا يعني خلاص شبعنا من كل التلفزيون من الإذاعة، فقلنا نتفرغ حق شيء ثاني شو يسمونه. فدرست قمت يعني رحت أدرس في الجامعة على أساس إني أكمل التعليم الجامعي. والحمد لله وعقبها بس يعني رحت شفت لي شغلة ثانية وهديت الإذاعة.
0: واليوم تشرف بوجودك في الإذاعة أستاذ علي.
1: الله
0: بس حابين أيضا يعني نرجع شوي في هالذكريات الجميلة، في تفاصيل حابين شوي نوقف عندها.
1: تفضل.
0: لحين عندك الأشرطة الكاسيت اللي أنت تسجل فيها؟
1: وين أبو حالي يخلونك في البيت الأشياء القديمة؟ لا يقطونها ما يخلون لك يعني.
0: بس أنت كنت يعني هذه الفترة بمن تأثرت يعني في القراءة في الأخبار اللي صار عندك يعني الشغف وأن أنت يعني تسجل ويصير عندك طموح فيما بعد يعني للتقديم التلفزيوني؟
1: أنا طبعا كنت أطالع دائما وكنت يعني أحب أشاهد التلفزيون في ذاك الوقت يعني. يعني من يوم صغير يعني أحب التلفزيون ويعني دائما مثل ما تقول يعني أشاهد التلفزيون يعني أكثر وكارتي. ما عندي شيء ثاني، ما طبعا ذاك الوقت ما في لا تلفونات ولا يحزنون، أكثر شيء يعني يا التلفزيون إذا تخلص
0: يعني كان في يعني حتى القنوات كانت محدودة أستاذ علي ذاك الوقت.
1: أي نعم في ذاك الوقت كانت القنوات محدودة ومثل ما قلت يعني والإذاعة كنا نستمع لها طبعا في ذاك الوقت وايد يعني. لأن أنت تعرف في ذاك الوقت التلفزيون ما كان يشتغل 24 ساعة يمكن يعني للساعة 12 أعتقد كان أو شيء كذي، أو يبتدي من الساعة أنا شوف إحنا كان ما تذكر أو ما أدري يعني أبو علي. التلفزيون كان يبتدي يشتغل من الساعة 4 العصر للساعة 12 في الليل.
0: نعم.
1: فذا في قبل فأنت في الوقت القبل شو تسوي؟ فعندك الإذاعة يعني تسمعها وهذه. أنت قلت لي تأثرت بالأصوات اللي تسمعها. أنا طبعا في وايد أصوات في ذاك الوقت كانت أحب أسمعها، منهم سعيد الحمد، حسن كمال، أمين الشملان، هذا اللي يعني أصوات كانت تعجبني وأحب أسمعها يعني خاصة في البرامج وحتى في قراءة الأخبار يعني. تأثرت فيهم الصراحة في دلين الجمعة ويعني وعلى ذلك يعني قلت لا لازم أخوض التجربة، بس خلها أخلص إن شاء الله الثانوية وبعدين لكل حادثة حديث. فالحمد لله يعني مثل ما قلت قدمت وخذوني، بس ما صار تشانس إني أكمل وياهم بسبب الناس صغر سني، لأن أنا تخرجت قبل موعدي يعني.
0: طيب أسأل علي، يعني عادة في ذيك الفترة يعني تعرف بحكم الأهل وطموحاتهم وأحيانا يعني حتى هم يشكلون الطريق اللي يروح فيه ولدهم يعني. لكن يعني كون ان انت فكرت ان تقدم في المجال الاعلامي فهذه بحد ذاته يعني انت كانك فكرت خارج الصندوق. يعني هل شنو كان راي المحيط؟
1: والله شوف يعني ما اقول لك الصدق يعني ما كان هناك تشجيع، مو يعني يعني ما لهم يعني كان الاهل ما لهم في بتشتغل مذيع بتشتغل في اي مجال ما عندهم
0: تشتغل.
1: مشكله اي بس تعرف في ذاك الوقت الا شغله سالفه الغناء هذه شوي محرم عند
0: كن الع...

0: محافظة
1: أي محافظة نعم. شو اسمه التمثيل ما كان في ذاك الوقت يعني والله احنا بعد ما كان لنا الرغبة لا في الغناء ولا في التمثيل يعني بس انه كمذيع على اساس انه هم تستفيد من هالشغلة يعني مثلا تقدم معلومة حق المستمع والمشاهد يعني هذا اللي بس يعني الجماعة يعني الأهل ما يعني ما اعترضوا على طريقي ولا قالوا لي مثلا لا ما يصلح لك لا تعرف في ذاك الوقت يعني ترك لي حرية الاختيار يعني
0: الـ الـ الـ بديت معاهم في الربط بين المواد
1: نعم
0: طبيعة هذه المهنة أحيانا تتطلب التعبير تتطلب يعني تركيب الجمل تركيب الكلمات هل في مثلا من الزملاء هل في من الشخصيات اللي كانت موجودة خلينا نقول يعني ساهمت في تذليل هذه العملية ولا أنت يعني ما شاء الله من دخولك يعني كنت يعني ممارس لهذه العملية بشكل سلس؟
1: لا والله شوف الصراحة يعني كان هناك مذيعات قبلي كان في نفس الشغلة يعني ومن جنسيات متعددة يعني فكنت نعم. أخذ منهم الصراحة يعني التعبير والأسلوب مالهم يعني وطبقه يعني
0: تذكر منهم أسماء معينة؟
1: إيه والله يعني أتذكر كان عندنا واحدة اسمها شادية محمود
0: نعم
1: سميحة سمور فاطمة الدوسري
0: نعم الله يرحمها
1: الله يرحمها
0: بدر
1: وكانت
0: معكم أيضا الأستاذة كريمة زيداني في التلفزيون
1: بس كانت كريمة في ذاك الوقت يعني مقدمة برامج
0: وما كانت
1: يعني مثل ما تقول أرقى شوي نعم. أما إحنا يعني كنا بس الربط وفي ذاك الوقت يعني اللي أتذكرهم يعني في أسلوبي
0: كان لهم طريقتهم وكان لهم أسلوبهم
1: نعم أسلوبهم فأنا كنت أخذ منهم أنا قلت لك يعني من شوي بقالي إن مشكلتنا يعني في ذاك الوقت ما في يعني التدريب الصحيح خلني أقول لك الصج ولا في كان يعني يعني شو يعني ما أدري شلون أشرح لك لكن يعني ما حد كان يدلك على شلون تقدم أو تربط البرامج أو شنو تقول أو هذه أو حتى قعدتك أنت بتعرف التلفزيون تحتاج قعدة تحتاج نبرة صوت يكون يعني لطيفة تكون يعني أسلوبك حلو أساس المشاهد يتقبل منك يعني هذه أنا الحمد لله في ذاك الوقت يعني الصراحة ما أقول لك الصراحة أن لقيت قبول من الناس يعني فلما أطلع يعني الشباب والربع يعني كانوا يقولون لي يعني لا تمام وخوشة وعندك المخرج الحروف حلوة وهذه يعني فلله الحمد يعني هذا اللي خلاني أستمر يعني
0: إيش كثر في الربط أستاذ علي تقريبا كم سنة
1: تقريبا خلينا نقول 5-6 سنوات بعدين بديت أقدم برامج يأخذون في البرامج يعني فكنا عندنا برنامج أسبوعي كمنوع أنا شوف أنا لي يعني ميولي للبرامج منوعات أكثر من الأخبار ومن أشياء ثانية أقول لك الصراحة بس وقدمنا برامج في ذاك الوقت والحمد لله وكان خاصة أيام بعد الأعياد بالذات
0: تفضيلك لبرامج المنوعات والبرامج الثقافية عن الأخبار هل في سبب معين هل في
1: أنت تعرف يعني أكثر المشاهدين أو المستمعين يعني ما يحبون وايد الأخبار وهذه
0: صحيح
1: يعني يميلون للأشياء اللي تفرفش اللي المنوعة صحيح. اللي يعني تعدل مزاجك فدر ما يقولون في ذاك الوقت يعني فلذلك أنا أميل حق هالسوالف يعني ما كنت شو يسمونه
0: البرامج بس السياسية ولا
1: بس بعدين يعني لا بعدين كله تعرف يعني كل واحد كل ما يكبر شوي يحس لأنه يعني يبي لازم يغير لازم يعني بس عاد خلاص يعني قدمنا الرابط يعني خلاص لازم الحين نغير نروح يعني تقديم برامج مثل ما قلت لك step by step وبعدين عاد لازم عاد الأخبار بعدين نجربها نشوف شو يسمونه فنشوف الأفضل أو مو الأفضل اللي يعني لازم يعني تغير على أساس بعد أنت تحس بالملل إذا تمت صح. في إطار واحد والمشاهد بعد يتملل منك يعني
0: دخولك لذا أستاذ الدخول الثاني فلنقل

0: الدولة اللي نشرت الأخبار. كان من سنة كم لسنة كم تقريبا؟
1: تقريبا خلينا نقول من 1986 إلى 2006.
0: ما شاء الله.
1: أي نعم يعني تقريبا 10 سنوات.
0: 20 سنة تقريبا. إذا قلنا من لي 96 ل 2006.
1: صح.
0: ما شاء الله. إحنا يعني راح نأخذ كل مرحلة تغيير بشخوصها وبقصتها.
1: نعم.
0: انتقالك من الرابط إلى البرامج. تذكر من وافقك عليها ورشحك للبرنامج اللي يعني تفضلت فيه؟
1: شوف في ذاك الوقت كان في هناك لجنة لاختيار البرامج. أنت تعرف كل دورة 3 شهور، قبل هالثلاث شهور يكون في اجتماع حق لجنة البرامج عشان تختار البرامج اللي بتقدمها في الدورة الجديدة.
0: صحيح.
1: فلذلك يعني طبعا أنا ما أحضر، اللي يحضرون المسؤولين وهم يرشحونك.
0: جميل.
1: إيه هم
0: جميل.
1: يرشحونك والله فلان وفلانة يقدمون مثلا دي البرامج، وفلان وفلان يقدم دي البرامج هالشكل يعني بهالطريقة. يعني على أساس تم اختياري في تقديم بعض البرامج، فالحمد لله متوفقنا وقدمنا، فصار عدى حق الدورة اللي بعدها مثلا كذي يعطوني برامج غيرها وبهالطريقة يعني.
0: وكانت البرامج هذه عبارة عن نصوص وفيها معلومات وفيها
1: اي طبعا ايش اسمه تحضير.
0: بعد ذلك انتقلت الى تقديم الاخبار.
1: ايه ومثل ما قلت لك يعني عقب البرامج قلت لك انا حاولت يعني اطور من نفسي، فقلت لازم يعني لازم ابتدي صح، فلذلك يعني كلمت في ذاك الوقت كان الأستاذ عبد الرحمن عبد الله.
0: نعم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله.
1: الله يرحمه. الله يرحمه. هو يعني قد يعني جيت له وشرحت له أن أبي أبتدي في الإذاعة يعني تقديم أخبار وهذا على أساس إني أبي أطور هذه، فما إيش اسمه ما عارض، بالعكس شجعني وقال اوكي تفضل، ونزلونا في جدول وكنا نقدم شوي. اول طبعا بعد ما يصير الاخبار الكبيره لازم اول شيء المواجيز تخبر المواجيز الصغيره اللي بدقيقه دقيقتين على اساس ان تعرف لازم يعني هو الصح، هذا الصح
0: كتدرج
1: هي، لان وبعدين تروح حق الاخبار الطويله وهذه واللي تحتاج شو اسمه.
0: من كان معك في الجدول هذه الجدول الأخبار سواء كان في المواجيز أو في النشاط؟
1: خل نتكلم عن الإذاعة. في ذاك الوقت كان المذيعين بعضهم توفى والله يرحمهم، محمود السلوادي الله يرحمه.
0: نعم الله يرحمه.
1: عبد الجليل الصفار الله يرحمه. كان معانا عوض هاشم الله يرحمه. وطبعا عبد الجليل الطريف الحين موجود. الله يعطيه الصحة والعافية. وعندنا أحمد حسين بعد، وأمير قاسم، وعبد العزيز العوضي كان بعد في ذاك الوقت، وإبراهيم عبد الكريم، عاطف الصلطي الله يرحمه. يعني هاي عاطف الصلطي بعد يعني وايد كنت أحبه أقلد، لأنه كان يعني الصراحة نموذج يعني حلو حق شو اسمه، يعني إذا الواحد يبي يتعلم التقديم والقراءة الصحيحة. وتذكر بعد كان ويانا عبد الله يوسف، عارفة الممثل
0: سام الله يوسف،
1: وكان إبراهيم بحر ويانا الله يرحمه. وعبد الله ملك بعد كان ويانا بعد. في ذاك الوقت يعني كلنا احنا كنا نقدم الأخبار وهذه. أتذكر بعد من المذيعين الجدا اللي يا عقب محمد الشروقي الله يرحمه، وغازي عبد المحسن. إيه في هذاك الوقت يعني هذه يعني التحقت وياهم واشتغلت معهم. أتذكر تقول إني اشتغلت مع يعني جيل قديم وجيل جديد يعني صرت في الوسط يعني.
0: صح. نعم. الأصوات النسائية من كان معك أيضا في هذا الجدول؟
1: إيه أتذكر أمينة الشملان، عائشة عبد اللطيف، بدرية عبد اللطيف، أحلام محمد، فاطمة الدوسري، وأمينة حسن. نعم الله يذكرها بالخير، كانت بعد صارت في يوم من الايام مسؤولتنا هي اللي تقد يعني تسوي الجدول. نعم. وفوزية محمد. وتذكر من المذيعات ابو علي، بروين زينل في ذاك الوقت، وعندنا

0: بارون حبيب بعد كانت تتقدم برامج مع إبراهيم عبد الكريم في الليل، يعني يسمونه صوت السهارة، كان ليلة ما أتذكر. ومن المذيعات بعد أتذكر فتحية عبد الله، الله يذكرها بالخير، يعني هي زوجة المخرج الراحل إبراهيم عيسى الله يرحمه، وأم المخرج الحالي عيسى إبراهيم عيسى يعني، وفاطمة الرويعي وكريمة زيداني بعد بعد تحقت في الإذاعة، يعني تعرف يعني مثل ما قلت لك يعني الإذاعة في ذاك الوقت يعني كان يعني حق اللي أبي يتدرب عدل صح يعني لازم يبتدي في الإذاعة، أنا يعني أنا من وجهة نظري. فهذا اللي أتذكرهم يعني، يمكن في ناس نسيتهم بس هذا اللي أتذكرهم. فكنا يعني نشجع بعض.
1: أستاذ علي، أنت عملت في جو التلفزيون، وبداية يعني يمكن ما كنت حاب جو الإذاعة بس بعدين رجعت برغبتك إلى يعني الإذاعة. شو اللي يفرق جو التلفزيون عن جو الإذاعة، وأيهما أقرب لك؟
0: شوف، هو التلفزيون إذا يعني مثلا تحب يعني يشوفون الناس مجهولك والله يعني يتعرفون عليك أفضل. بس الصح هو المفروض يعني الواحد يبتدي في الإذاعة، يعني مثل ما قلت لك تعلم النطق الصحيح، الأداء، الطريقة الصحيحة، يعني إلقاء النشرة أو يعني تقديم البرامج. وبعدين طبعا تتعلم في التلفزيون على مثلا القعدة، على
1: يعني لغة الجسد،
0: الجسد عليك نور، هذه هني لازم عقب يعني، بس البداية لازم تبتدي صح مع الإذاعة يعني.
1: ربطكم للبرامج في جدول الربط كان فقط في البرنامج العام ولا أيضا يعني في موجات ثانية؟
0: في موجة في ذاك الوقت انفتحت موجة القرآن الكريم، نعم، 612 AM. إن كان البرنامج الثاني تبدأ من الساعة 8 الصبح للساعة 8 في الليل، من 8 في الليل للساعة 12 تكون فيها إذاعة القرآن الكريم، ومن عقب من 12 ل 8 الصبح تنضم إلى البرنامج العام العادية. هذه اللي أتذكر في ذاك الوقت طبعا.
1: هذه عقب ما يعني صارت الإذاعة تبث 24 ساعة.
0: نعم، هاي بعد طبعا موجة القرآن الكريم بعد في ذاك الوقت كانت تنفتح في الليل بس من الساعة 8 للساعة 12، مو مثل الحين 24 ساعة. فكنا بعد نقدم فيها، نربط يعني ما بين الفقرات، وقدمت بعض البرامج الدينية في ذاك الوقت. أتذكر وقدمت برنامج في إذاعة القرآن الكريم أسئلة على الهواء، يعني كان معه الشيخ اسمه أحمد عطالله في ذاك الوقت، وكان المخرج محمد الجابر. يعني احنا ساعات يعني ساعات تتيح لنا الفرصة ان مثلا نقدم برامج نيابة عن يعني مذيعين معينين على اساس ان مثلا مشغولين او هذه. فالحمد لله يعني الله وفقنا يعني في هالبرامج، وكانت برامج طيبة يعني. وبالنسبة للتلفزيون طبعا عقب يتقدم يعني برامج عن الرياضة، أنا شوي رياضي يعني، أحب الرياضة يعني الصراحة لي هواية يعني يعني في هواية كرة القدم يعني، فأحب البرامج الرياضية يعني. فهذه اللي أتذكرها يعني في أيام عملي في الإذاعة والتلفزيون في ذاك الوقت.
1: نعم. من تذكر أستاذ علي من لما فترة وجودك في الإذاعة، من تذكر من الزملاء اللي كانوا فلنقل منفذين لنشرات الأخبار معاكم في الإذاعة؟
0: والله شوف، كانوا ويانا يعني عبد الناصر الحالي موجود
1: عبد الناصر
0: النعار، وكان وهيب الجزاف، عدنان ملك، وعهود تليفات، وعبد الحميد العلي، ومحمد عتيق، وأحمد الشريان، وفاطمة شمس، وواضحة سعد، وفاطمة الملة. وأتذكر بعد كنا في واحدة اسمها لطيفة يوسف يعني. وأتذكر بعد صديق عزيز اسمه هشام خليل.

0: مختلفه، يعني في اسامي كثيره في ذاك الوقت كانوا هم المنفذين. واتذكر بعد لطيفه بمطيع وجميله بمطيع وصبري حسين، واتذكر بعد جميله الشاعر ومنال عتيق، يعني هذين اللي اتذكرهم في الاذاعه. هذين بعد كانوا يعني من اللي دائما يعني الاقيهم في وقت دوامي يعني. ومن اللي يبدأ يعني قبل لا أطلع أتذكر إبراهيم تلفت وأحمد قنبر هذلين وراشد عبد الرحيم، هذلين اللي يعني في نهاية مشوار في الإذاعة يعني.
1: ما شاء الله.
0: نعم. وفي يعني أسماء يعني يمكن ما أتذكرها يعني.

0: أقدم منهم أو شيء؟
1: نعم نعم، أتذكر عبد الروح الدرويش كان مخرج، محمد الجابر، وأتذكر بعد إبراهيم عيسى ونبيل العلوي، محمد حسن، وفي عيسى الجلاهمة، علي الأنصاري. هذه اللي أتذكرها هم أيام الإذاعة القديمة اللي كانت في العدلية.
0: العدلية نعم.
1: أي. نعم. هذا لين بعد هاي كانوا بعد انتقلوا يعني المبنى الجديد في الإذاعة هني في مدينة عيسى.
0: من يعني الأقسام المهمة في إذاعة البحرين قسم المكتبة.
1: نعم.
0: مكتبة والأرشيف.
1: نعم.
0: من تذكر منهم أستاذ علي في وقت وجودك في إذاعة البحرين تقديم نشرة الأخبار؟
1: شوف إبراهيم مصطفى تذكره. وحتى هاي الأستاذ إبراهيم الصراحة ساعدني في تعرف في موضوع قراءة الأخبار تحتاج يعني إلى واحد متمرس في سالفة اللغة العربية الفصحى، فكان إبراهيم مصطفى يساعدني الصراحة في ذاك الوقت لما مثلا أبي أقرأ الأخبار يعني في التشكيل. محطات ثانية يعني يحطون موظف خاص حق التشكيل النشرة،
0: مدقق لغوي
1: يعني. مدقق يعني أساس إنه في ذاك الوقت ما في، قلت لك يعني ما كان في ذا في الإذاعة، بس هذا إبراهيم مصطفى كان من اللي كان اللي المسؤول في ذاك الوقت في المكتبة الإذاعة. وأتذكر في ذاك الوقت بعد في من المكتبة الإذاعة فيصل رويعي، بدرية كمال، ومحمد صالح، مريم موسى يعني، وسهام خليفة بعد، ونيلة العامر، ولطيف زويت، ولطيف الحمر. فهذا اللي أتذكرهم. ومثل ما قلت لك يعني أرجع أقول لك إن كان إبراهيم مصطفى هو المسؤول مالهم، وهو اللي كان مثل ما قلت لك ساعات يساعدني في سالفة التشكيل يعني الأخبار.
0: هاي بشهادة الحقيقة إن أكثر من شخصية من الإعلاميين قبلناها يعني عاصرت الأستاذ إبراهيم، يعني فعلا ذكرت يعني هذه النقطة المهمة في أنه هو يعني كان يعني عنده دراية باللغة العربية.
1: نعم نعم
0: ما شاء الله.
1: فهذا يعني هو هذه كان يساعدنا في ذاك الوقت. وأتذكر بعد من المهندسين اللي ذاع أبو علي في ذاك الوقت عندنا محمد تلفت، ومحمد خالد الله يرحمه، وابراهيم المرباطي الله يرحمه، وعبد الله بحر بعد الله يرحمه. انا هذا من المهندسين اللي كانوا بعد دائما اذا في خلل في الاذاعه وفي الكنترول في المكسر ايون الجماعه ونشوفهم يعني نتلاقوا وياهم، وانا قد ساعات يعني بعد قاعده اخويه مع بعض. هذا اللي أتذكرهم يعني. وأتذكر من المهندسين مال النقل الخارجي حسين المحروس وعلي السيد وسلمان رجب، هذا اللي يو على بالي يعني.
0: دائما ما يوصف يعني جو الإذاعة مقارنة بيعني جو مثلا التلفزيون أو يعني أقسام أخرى يعني في وزارة الإعلام بأن فيه شوي حميمية أكثر يعني أسرية أكثر، هل حسيت بهذا الشيء؟
1: اي طبعا طبعا. شوف لان بحكم ان احنا كنا مثلا نداوم 4 ساعات في اليوم، وهذا يعني الوقت مو بثابت، مثلا ساعات تتي من الساعه 2 للساعه 5 سوري 3 ساعات، او من 5 ل 8 او من 8 الى 12
0: حسب الجدول،
1: على حسب الجدول. ففي كل وقت هذه تتلاقى مع ناس ثانيين يعني معينين، مع شو اسمه من المنفذين، مع من المهندسين، من المخرجين يعني اللي يسجلون في ذاك الوقت يعني. فمثل ما قلت لك كنا يعني مثل أسرة يعني متفاهمين، نتعاون مع بعض. وساعات مثلا نكون أنا مشغول عندي شغلة يعني أكلم زميلي يود عني هالفترة وأنا يود عنه فترة ثانية، ففي كان وايد يعني تعاون الحمد لله في ذاك الوقت يعني.
0: نعم. لو رجعنا يعني قبلها في مرحلة يعني أول انضمامك للإذاعة لما كانت في العدلية.
1: نعم.
0: شو اللي تذكر من المباني أو شو اللي تذكر من الـ الأجواء اللي كانت يعني موجودة وإن كانت بسيطة مقارنة

0: المبنى اللي احنا فيه الحين حاليا. في ذاك الوقت يعني كانت الإذاعة اللي في العدلية شو أقول لك عبارة عن حجرة، يعني أنا ما كان في استوديوهات كثيرة. أنا أتذكره يعني إن استوديو واحد هذا اللي نبث منه كل شيء، تقديم البرامج، الأخبار، يعني يعني هل أتذكر يعني ما كان في يعني مثل الحين يعني ما شاء الله في مدينة عيسى في استوديوهات وفي يعني أقسام كثيرة، يعني هذا اللي أتذكره.
1: لما كنت موجود السنة علي في جدول الأخبار في إذاعة البحرين، هل كنت متفرغ للإذاعة ولا أيضا كنت يعني في نفس الوقت تقدم في التلفزيون؟
0: لا والله شوف، هو مو يعني مو متفرغ تفرغ قام حق الإذاعة، لا كنا يعني مثل ما قلت لك يعني إحنا عندنا جدول، الجدول مثلا اللي يكون في وقتي عندي هنا في التلفزيون مثلا من يعني خلينا نقول من 8-12 يكون في قبلها يكون عندي مثلا في التلفزيون شغلة أو تقديم برنامج أو شيء هالسوالف بهالطريقة يعني، يعني أنا أثق بيني وبين نفسي يعني أو حتى مع الزملاء مثل ما قلت لك يعني نطلب يعني مثلا تغيير الدوام، ففي كان تعاون يعني الصراحة ما كانوا يقصرون في ذاك الوقت المسؤولين يعني يعني ساعدونا بأي طريقة يعني.
1: نعم. هل تذكر يعني في يعني طوال هذه المسيرة الجميلة ما بين التلفزيون والإذاعة بعض المواقف الطريفة اللي ما زلت يعني ما زالت في بالك يعني وحتى لو ما كانت طريفة حتى يعني؟
0: نعم والله يا أبو علي يعني حاليا ما أتذكر أشياء، لكن يعني أيام رمضان شوي يصير عندنا لوية في الإذاعة وفي التلفزيون هذه. أي نعم، هني عاد سالفة إنك تحضر فطورك تحضر هذه وتبي تلحق تقدم برامج، وهذه يعني شوي كانت إن يعني يصير عندك نوع الارتباك وفي المواعيد ويعني هذه لا تتذكر ساعات تنقطع الإذاعة يعني يعني بين فترة ساعات تنقطع الإذاعة يعني لأسباب هندسية أنا ما أعرفها، فتكون أنت قاعد تقرأ والإذاعة ردي ما أحد يسمعك يعني كأنه يعني يعني هاي نادرة ما تحصل يعني، بس الحمد لله يعني. بس احنا حاليا الصراحة مو بتذكر أشياء يعني ما في أشياء مو بزينة ولا في أشياء زينة يعني، فيعني قليل اللي المواقف.
1: نعم. من بين نشرات الأخبار، هل في نشرة أخبار ما زالت يعني في بالك في ذاكرتك لسبب معين لتاريخ معين لشيء معين؟
0: والله شوف أيام غزو الكويت.
1: نعم.
0: هذه هني صار يعني صارت خليت نحل في التلفزيون والإذاعة يعني.
1: نعم. نعم.
0: والأخبار هذه اللي أتذكر حتى يعني يعني خلونا ساعات نبات في الإذاعة لأن كان 24 ساعة لازم تقول آخر المستجدات.
1: صحيح.
0: أي في ذاك الوقت، فهذه اللي إحنا شو اسمه اللي كان يعني صارتنا هالفترة يعني شوي شغل زيادة يعني والدوام صار شوي مرهق.
1: يمكن هني أيضا يعني تحول يعني وقت البث صار 24 ساعة بدل
0: أعتقد ما. إيه أعتقد كنا من ذي الوقت. صح صح كلامك، حتى اللي ذاع أعتقد ما في ذاك ترى حتى اللي ذاع في يعني من قبل ما كانت تتم 24 ساعة، أتذكر كانت تتبند الساعة 12 وتفتح مرة ثانية الساعة 6 الصبح.
1: صحيح.
0: إيه
1: نعم. بسبب الحرب يعني صارت بعد ذلك تبث 24 ساعة.
0: والتلفزيون نفس السالفة بعد كذي صار 24 ساعة من قبل ذيك الحرب يعني.
1: بالإضافة إلى الحفاظ على مخارج الحروف، سواء يعني كنت متواجد أستاذ علي في الإذاعة أو في التلفزيون أيضا، بالإضافة إلى الحفاظ مثلا على الهندام وكذلك لغة الجسد بالنسبة لتقديمك في التلفزيون، هل هناك أيضا عنصر يعني مساند إذا قلنا إذا صح التعبير يعني من المفترض أن يتحلى به الإعلامي على أساس أنه يكون يعني شخص ناجح في مهنته؟
0: صح بعلي، الثقافة

0: ثقافة.
1: نعم يعني المفروض أن المذيع يكون مثقف ثقافة عالية إذا يعني يبي ينجح، لأن أنت ساعات تتعرض إلى بعض الأسئلة حتى وأنت برا. يعني شوفك واحد مثلا من الأصدقاء والله هذا يسألك عن أسئلة مثلا، فأنت لازم يكون عندك خلفية عن الموضوع، يعني قد ما تقدر أن تكون مثقف على أساس ما تتوهق وتقول له والله أنا ما أعرفه هذه. يعني أنا ما أقول لك لازم تكون هذه، بس يعني لازم تثقف روحك، يعني لازم لما يسألونك سؤال برا أو أي مكان يعني أنت عارف عندك الرد المناسب يعني حق السؤال. فأنا أشوف أن الثقافة يعني مهمة حق المذيع، بالإضافة إلى حسن الأداء والصوت. الصوت هذه طبعا من نعم من رب العالمين، ما تدري يعني يعني هو الواحد يحب أنه يعني يكون صوت رخيم وهذه، بس يعني هذه نعمة من رب العالمين. نعم. كل واحد يعطي على قد حاله. لكن أهم شيء مثل ما قلت لك أن أنت أسلوبك، الأسلوب لازم يكون عندك أسلوب، لازم عندك قاعدة معينة حق مثلا لتقديم البرامج، ومثل ما قلت لك تكون مثقف. يعني هذه الأمور يعني بتساعدك أن أنت تطور من نفسك وتكون يعني مذيع إن شاء الله ناجح إذا بغيت. يعني الناس ما تنساك وتمدحك وتثني عليك، المفروض يكون هذه يعني المواصفات فيك.
0: يترك بصمة حتى يعني بالنسبة للجمهور، يعني حتى اللي يسمع ويشاهد يعرف يفرق بين فعلا بين الأشخاص.
1: نعم
0: خصوصا نحن يعني اليوم نتعامل مع يعني جمهور يعني ذكي جدا.
1: نعم اي ما خب السوشيال ميديا ما مقصر.
0: بعد انتقالك من مرحلة التقديم بالربط دخلت إلى مرحلة البرامج.
1: نعم.
0: هل هناك نمط معين من البرامج يعني غير البرامج الثقافية والمنوعة أيضا يعني استهوتك ذيك الفترة؟
1: نعم شوف علي، أنا من النوع والعياذ من كلمة أنا أحب البرامج الصريحة، يعني سواء كانت برامج فنية أو سياسية أو رياضية أحب أتكلم بصدق، ما أحب أجامل. أنا هذه فيني الطبع. فمساعة ذكرت لي شنو صار لك من المواقف، حتى ذكرت في موقف أنا في برنامج كان عندنا في أيام العيد نقدمه، واستضافنا واحد من الفنانين البحرينيين في ذاك الوقت كان معروف، وسوينا معاه لقاء، واللقاء هذه شوي كان في كلام يعني صريح. أنا أحب هالسوالف، يعني أحب يعني ما أحب البرامج الرتيبة المملة والأسئلة العادية، إيش تحب تأكل إيش تحب هذه، يعني أحب يعني الصراحة أقول لك أنا يعني
0: حتى الناس ما يعني ما تهتم
1: ما تهتم. يعني أنا كنت من النوع اللي أحب يعني في ذاك الوقت تشوف، يعني في ذاك الوقت ما كان في برامج يعني صريحة مباشرة، يعني في ذاك الوقت كانت كلها بعد تخبر
0: على نفس الرتم،
1: يعني على نفس الرتم شنو بدايتك الفنية وشنو تحب تأكل وشنو هذه. في ذاك الوقت أنا يعني ما كانت تعجبني وايد، فأنا فحصلت فرصة وقدمت برنامج مع زميله ويانا، واستضافنا واحد من المطربين اللي في ذاك الوقت، وصراحة يعني شفته وايد قام يتكلم عن نفسه، فعطيته يعني انتقاد بسيط، يعني أو مو انتقاد، عطيته سؤال يعني بسيط. الحقيقة هالسؤال هذه نرفزه وخلاه يطلع من طوره الصراحة، ولحتى لدرجة إنه يعني تم شايف في قلبه علي وشفته في مكان برا على في هذه. إيه والله أقول له يا فلان يعني إن شاء الله نسوي معك لقاء ثاني، اللي يقول لي أنت ما في أمل في ذاك الوقت يعني. الله يذكره بالخير يعني. فيعني أنا كذي يعني أنا تستهوني البرامج اللي فيها صراحة، سواء يعني كان فنان كان سياسي كان رياضي، يعني أحب الكلام يعني اللي أستفيد منه، يعني تقنعني بالكلام، يعني لا تعطيني كلام منمق وتجاملني وتقول لي شغلات يعني ممكن مو صحيحة بس عساس تلمع صورتك ولا تلمع، هذه ما أحبها أنا صراحة.
0: خصوصا اليوم يعني أيضا ملكات الناس تختلف.

0: أفهامهم تختلف جيل عن جيل.
1: شوف أنا أتكلم عن من ذاك الوقت، في ذاك الوقت ما قليل اللي يطلعون برامج هذه. طبعا عقب طلعت برامج، شوف أنت عقب هترة طلعت في المحطات الثانية شلون يتكلمون وشلون يستقبل الضيوف
0: وشلون يتكلمون عشان يتطققون.
1: هذا
0: في عراك يعني.
1: نعم. لا إحنا بتوصل يعني لهالمواصيل يعني. لا طبعا الواحد كل واحد يحترم رأي الثاني.
0: بالطبع.
1: إيه يعني أنت أوكي بتعطي أسئلة صحيحة وواضحة ومفيدة حق الناس، أساس أنا أستفيد من رد يعني الجواب ماله. مو تعطي أسئلة يعني يعني تشوف في بعض البرامج الحوارية اللي فيها صراخ وهواش، أنا ما أستفيد منها الصراحة. أنا ما يعني أنا شنو استفادت وشنو استمعت أصلاً، ما أقدر أسمع شيء يعني من هالصراخ.
0: القناة بس استفادت عدد مشاهدات يعني.
1: وتعرف الحين هاي الهبة اللي صايرة في العالم يعني يبون مثل ما يقولون موضوعي
0: الترند ولا نعم. أستاذ علي كخلاصة تجربة إعلامية، شو اللي توصيه للإعلاميين الجدد اللي قادمين الآن، سواء في تقديم الأخبار أو في تقديم البرامج، كحضور لهم في الإذاعة أو في التلفزيون؟
1: يعني خاصة إذا أنت تبي تكون مذيع ناجح لازم تتعور شيء، تكون مثقف مثل ما قلت لك، ولازم يعني تبدأ صح أنك مثلا تبتدي مثلا في الإذاعة. أساس أول شيء تتعلم طريقة الإلقاء، مخارج الحروف عادلة تطلع عندك، بعدين تنتقل للتلفزيون تتعلم شلون لغة الجسد، القاعدة الصحيحة، الطريقة الصحيحة لتقديم البرامج. يعني هذه لازم يكون تدرج فيها العملية. أنا اللي أشوفه حاليا أن الجيل مال مستعيل
0: متسرع،
1: إيه ويبي بسرعة ينشهر وبسرعة الناس ترى اللي يصير يسوي. أنا لاحظت اللي يسوي هذه الشغلة بسرعة يطيح بسرعة.
0: هو بحكم سرعة الحياة أيضا سيد علي، يمكن يعني تيهم هذه الأفكار بهذه الطريقة، إنه يعني إنه يبي كل شيء يصير وبسرعة.
1: نعم جيل متسرع.
0: جيل السرعة.
1: نعم. المهم يعني أشكرك يا أبو علي على هذا اللقاء، وأنا يعني مستانس أني أنا زرت الإذاعة من جديد، والله يوفقكم إن شاء الله لتقديم الأحسن وأحسن. وأنت بالذات أبو علي أنا أسمع لك دائما في برامج الدينية.
0: الله يسلمك.
1: نعم.
0: شرف كبير.
1: الله يسلمك.
0: وحقيقة أنا استمتعت أيضا بهذا اللقاء اللي شوي رجعنا فيه سنوات وذكرنا فيه شخصيات يعني وفاء لها نحن نذكرها. نعم. الله يرحمها. أيوة. والله يحفظ الباقين.
1: الله يسلمك.
0: ولكم طولة العمر.
1: الله يسلمك.
0: وإن شاء الله دائما من نجاح إلى توفيق إلى إلى إلى غير ذلك أيضا من مناحي الحياة إن شاء الله اللي أيضا من خلالها تضعون بصمتكم. شكرا الله. جزيلا لك سن علي.
1: الله أنا بعد أشكرك يا أبو علي على هذا اللقاء، وأتمنى لك أنت بالذات التوفيق، لأن أنا يعجبني صوتك خاصة مثل ما قلت لك يعني وطريقة كلامك. الحمد لله يعني إحنا سوينا اللي علينا. وطبعا في شغلة أبو علي تعرف يعني كمذيع أنت ما تقدر تستمر على طول تصير يعني تواصل في هذا المجال، لأن حتى الناس اللي برا تتملل منك، من سواء كنت في التلفزيون يمكن في الإذاعة ما تتملل منك عشان سمعك ما عنده صراحة هذا اللي يصير، لكن في التلفزيون تمللون من الويوه يعني يتمللون فيبون يشوفون ويوه جديدة. وهذه الإذاعة لا ما عندك أنت، أهم شيء أسلوبك تمام. شوف يعني في مذيعين في إذاعة الكويت صار لهم فترة طويلة يعني يقدمون برامج والله يرحمهم، وهذه يعني ليش؟ لأن أسلوبهم وصوت نبرة صوتهم يعني مخليتهم ناجحين يعني في حياتهم. فهذه أوكي ما تخسرها يعني، ما عندك مشكلة لو يعني تم فترة طويلة في المجال الإعلامي. لكن في التلفزيون أحس إن يعني لك فترة ولازم خلاص يجي ثاني جديد يعني لازم يأخذ محلك.
0: لا
1: إيه نعم. وأتمنى لك أنت والزملائك في الإذاعة والتلفزيون كل التوفيق.
0: الله يسلمك.
1: وإن شاء الله نلتقي وياكم على خير.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ.
1: الله يسلمك.
0: شكرا جزيلا وشكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى من قامات إذاعة البحرين. نستودعكم الله وفي أمان الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
5: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
7: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات

0: الصحية والثقافية والاجتماعية.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: إذا كان عمرك بين 18 و 35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة. صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

البحرين انت ديرتي، انت سعادتي وفرحتي، ارض الوفاده والكرم واحلى سوالفي وقصتي. يا سلوتي في غربتي، يا نور عيني ومهجتي، انت حياتي كلها وانت كرامتي وعزتي. بحرين لك شوقي عمر، يم السواحل والجزر، ما اقدر على فراقك ابد، كل ساعه من عمري تمر. عشتي لنا يا امنا، يا منبع الحب والهنه، يا جنه في وسط البحر مزروعه فيها قلوبنا. خليفة العيسى.

مواقع جغرافية. تعد قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح من القلاع التاريخية الهامة في مملكة البحرين، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي الهام، وتقع على الطرف الغربي لمدينة الرفاع، وتطل على وادي الحنينية، وقد شيدها الشيخ أحمد بن سلمان الفاتح الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه الشيخ أحمد الفاتح عام 1203.

الهجرية 1795 ميلادية، إذ بناها على بقايا أنقاض قلعة قديمة قد شيدت في زمن الجبري، وذلك بعد أن اختصرها وجعلها أصغر من البناء الأول، كما قام الشيخ سلمان بحفر بئر غربي القلعة وهو المعروف ببئر الحنينية. شيدت قلعة الرفاع كمبنى دفاعي وسكني، وهي تتكون من ثلاث مجموعات من الغرف مستطيلة الشكل، وتطل كل مجموعة على فناء داخلي، ولكل فناء وظيفته الخاصة به، ويتمتع بدرجة من الاستقلال، ويقع المدخل في شمال شرقي القلعة بقرب المسجد. تم ترميم القلعة في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه عام 1989، حتى افتتحت كمعلم أثري يستقبل الزوار والسياح عام 1993 للميلاد.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة.

الدموية وتنشيط عضلة القلب وإخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

الله يا هذا الوطن من قد في حب ارجع من اول ابتدي وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب. وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح.

0: التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. باسمك اللهم.
1: يقال إن السبب في كتابة قريش واستفتاحها في أوائل كتبها باسمك اللهم هو أن أمية بن الصلت الثقفي خرج إلى الشام في نفر من ثقيف وقريش مع إبل لهم، فلما قفلوا راجعين نزلوا مكاناً واجتمعوا لعشائهم، فأقبلت حية صغيرة حتى دنت منهم، فرماها بعضهم بشيء في وجهها فتراجعت، وبعد أن أكلوا قاموا وارتحلوا من مكانهم.
2: هل أنتم جاهزون أيها القوم للرحيل؟
3: هيا هيا.
4: نعم جاهزون.

0: من هذه العجوز الآتية؟
1: أجل، من هذه؟
2: من هذه؟
3: من غريب يا ترى؟
1: من هذه العجوز؟ من هذه؟
2: من هذه العجوز؟ يا أمية؟
1: آتية من وسط كثيب الرمال؟
4: ما منعكم أن تطعموا رحيمة؟ الجارية اليتيمة التي جاءتكم عشية، ها؟
5: ومن أنت؟
0: ومن أنت؟
6: من أنت؟
4: أنا أم العوام، أرملة منذ أعوام. أما ورب العباد لتفترقن في البلاد.
6: ماذا؟
4: أطيلي إيابهم وانفري ركابهم.
7: قد هربت الإبل،
0: الإبل قد هربت الإبل،
8: قد هربت الإبل، هربت.
7: أمسكوا بها، أمسكوها،
0: أجمعوها بسرعة،
8: أجمعوها.
9: وثبت الإبل من ضربة العجوز للأرض حتى افترقت في الوادي، فجمعوها في آخر النهار إلى غد ولم يكادوا. فماذا حدث بعدها؟
1: لقد جمعناها وماكدنا.
0: هيا هيا، لقد أنخناها لنرحلها.
3: هيا يا رجال،
0: هيا هيا
3: هيا.
9: وفجأة
7: إنها تلك العجوز،
0: إنها تلك العجوز،
8: إنها العجوز،
10: العجوز مرة أخرى.
0: جاءت.
4: ما منعكم أن تطعموا رحيمة؟
7: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: الجارية اليتيمة، أطيلي إيابهم وانفري ركابهم.
0: الإبل، إنها تهرب من الكنيسة. أمسكوها، أمسكوا الإبل، أمسكوا
11: الإبل.
9: وهكذا مرة أخرى جمع الرجال الإبل الهاربة من آخر النهار إلى الغد، وعندما جهزوها للرحيل طلعت عليهم العجوز ففعلت مثل فعلتها الأولى والثانية وتفرقت الإبل.
1: آه يا رجلي، رجلي تؤلمني كثيرا. عجوز لعينة، ما قصة تلك العجوز اللعينة والجارية التي لم نطعمها؟ ها؟

0: لا نظن أن لنا عودة. لا نظن.
1: أجل.
2: ولكن يا أمية، أينما كنت تخبرنا به عن نفسك؟
1: أجل،
3: أنا من سيكشف أمر هذه العجوز. أنا.
4: كيف يكون ذلك يا أمية؟
3: سأتوجه إلى ذلك الكثيب الذي تأتي منه العجوز، وأرى أين مكانها وأعرف أمرها.
5: فتوجه أمية بن الصلت إلى الكثيب الذي كانت تأتي العجوز منه، حتى هبط من ناحية أخرى، ثم صعد كثيبا آخر حتى هبط منه، فماذا وجد؟
3: إني أرى دارا بها قناديل، لأذهب إلى ذاك الشيخ وأسأل.
5: ذهب أمية نحو الدار، وإذا رجل جالس أبيض الرأس، فلما وصل إلى الدار رفع الشيخ رأسه وقال:
6: إنك لمتبوع.
5: والمتبوع هو الجني الذي يتبع الإنسان ويطلعه على ما يزعم من الغيب.
3: أجل، وكيف عرفت؟
6: فمن أين يأتيك صاحبك؟
3: يأتيني من أذني اليسرى.
6: وبأي ثياب يأمرك؟
3: يأمرني بلبس السواد.
6: هذا خطب الجن، كدت ولم تفعل، ولكن صاحب هذا الأمر يكلمه في أذنه اليمنى، وأحب الثياب إليه البياض. فما جاء بك؟
3: كنا في سفر وقد خرجت لنا حية صغيرة.
5: وأخذ أمية بن الصلت يروي للرجل الغريب ما حدث له ولقومه.
6: صدقت وليست بصادقة، هي امرأة يهودية هلك زوجها منذ أعوام، وإنها لا تزال تصنع بكم هذا حتى تهلككم إن استطاعت.
3: تهلكنا؟ فما الحيلة؟
6: الحيلة: اجمعوا ظهوركم، فإذا جاءتكم وفعلت ما كانت تفعل فقولوا لها سبعا من فوق وسبعا من أسفل باسمك اللهم، فإنها لا تضركم. سمعت؟
3: سمعت سمعت.
6: هيا.
5: فرجع أمية إلى أصحابه فأخبرهم بما حدث معه ومع الرجل الشيخ.
4: هي امرأة يهودية إذن؟
3: نعم نعم. هي أرملة اللذين ساحرة، فإن رجعت وفعلت ما كانت تفعل نقول لها سبعا من فوق وسبعا من تحت باسمك الله.
5: وأصبح الرجال مستعدين لمواجهة العجوز، ولما جمعوا الإبل ليرتحلوا عن المكان،
7: انظروا،
3: لقد أتت العجوز.
8: جاءت. إنها هي. إنها هي.
3: استعدوا.
9: ما منعكم أن تطعموا رحيمة الجارية اليتيمة؟
3: هيا يا رجال،
8: هيا
3: لنجمع ظهورنا ونقول لها ما أخبرتكم. هيا.
9: أطيلي ثيابهم وانفري ركابهم.
7: سبعا من فوق
3: سبعا من تحت
8: باسمك.

0: بارك الله
1: اللهم
2: ماذا؟
0: اللهم
2: ماذا؟ إن الإبل لا تتحرك، قد عرفت صاحبكم، ليبيضن أعلاه ويسودن أسفله.

0: يصل ذلك العجوز الذي رأيته يا
1: الله. باسمك اللهم، باسمك اللهم، باسمك اللهم.
2: لم تضر العجوز إبل قوم أمية، ولكن عندما أدركهم الصباح نظر القوم إلى أمية فوجدوه برص في عذاريه ورقبته وصدره واسود أسفله.
1: ما الذي فعلته بي؟ ما الذي فعلته بي؟
0: لقد كانت تقصدك يا أمية.
3: ما الذي حل بك؟
0: لقد اسود أسفله وأبيض أعلاه.
4: أبيض أعلاه؟
3: لقد فعلتها. لقد فعلتها العجوز.
2: قال المسعودي:
5: وكان أمية أول من كتب باسمك اللهم إلى أن جاء الله عز وجل بالإسلام، فرفع ذلك وكتب بسم الله الرحمن الرحيم.
6: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة علي القطان، حسن الساعاتي، آلاء البناء، طارق محمود، علي الطريف، علي الحادي. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار.
1: ما خط القلم

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عقب الأخرق مضرة، والمتعسف لا تدوم له مسرة. وقالت العرب: إن العالم كالحمة، يأتيها البعداء ويزهد فيها الغرباء. والحمة المقصودة في كلام العرب هي عين الماء الساخنة يستشفي بها الأعلاء والمرضى.
1: ما خط القلم.
0: ليس هناك أسرار للنجاح. النجاح هو نتيجة التحضير والعمل الجاد والتعلم من الأخطاء. كولف بويل. يروى أن بعض أهل مرو معروفون بالبخل، وقد خرج بعضهم في سفر، إلا أنهم لم يأخذوا معهم سراجا لظلمة الطريق، فاتفقوا على أن يضع كل منهم مبلغا من المال ليشتروا به سراجا لهم. فقام الجميع بذلك إلا واحد منهم امتنع عن دفع نصيبه، فكانوا إذا أناروا السراج أغلقوا عينيه بمنديل إلى وقت النوم وإطفاء السراج.
1: ما خط القلم.
0: قيل لبعض الزهاد: ألا توصي؟ قال: بماذا أوصي؟ والله ما لنا شيء، وما لنا عند أحد شيء، ولا لأحد عندنا شيء. وقد قيل لأبي حازم: ما مالك؟ قال: شيئان، الرضا عن الله تعالى والغنى عن الناس. لا تنم وغيرك يتكلم، ولا تجلس وغيرك واقف، ولا تتكلم في موقف يستدعي الصمت. جورج واشنطن. قال أبو العتاهية في الدنيا: هي الدار دار الأذى والقذى، ودار الفناء ودار الغير، فلو نلتها بحذافيرها لمت ولم تقض منها الوطر. أيا من يؤمل طول الخلود، وطول الخلود عليه ضرر، إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك أثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر السعيد.
1: السرطان نهاية الحياة، بموت، أيامي معدودة، أفكار تتبادر لذهن المريض، خصوصاً أول ما يتلقى خبر مرضه. في حالات كثيرة صادفناها في حياتنا كانت ردة الفعل الأولى لهالأشخاص بعد معرفتهم بالمرض إن شريط ذكرياتهم يبدي يمشي قدام عيونهم، وقاموا يستحضرون كل مراحل حياتهم وتخيلوا الموت قدامهم

لا محالة وسودت الدنيا في عينهم. فهل بالفعل يعتبر السرطان نهاية الحياة؟ السرطان مرض ككل الأمراض وليس حكم بالإعدام أو نهاية الحياة. كل إنسان لديه خلايا سرطانية في جسمه، ولكن ولله الحمد الجهاز المناعي يقضي على هالخلايا. لكن في حالة المرض تكون هناك خلية متمردة تخفي تفاصيلها لدى جهاز المناعة الموجود في جسم الإنسان، فتسمح لنفسها بالتكاثر دون السيطرة أو الرقابة من باقي أعضاء وأجهزة الجسم. طيب، هل يعني هالشيء إن السرطان هو نهاية الحياة؟ أكيد لا، ولله الحمد اليوم الطب تطور وفي كثير من الفحوصات والتحاليل اللي تكشف عن المرض في بدايته، ومتى ما كان التدخل سريع ومبكر كانت فرص الشفاء أكبر.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: قصص الناجين من مرض السرطان كثيرة وملهمة ومليئة بطاقة رهيبة من التحدي والإصرار والقوة. يوميات طفلة ستقهر السرطان بإذن الله. يمكن بعضكم قرأ هالكتاب أو سمع بقصة الشابة اللي كانت طفلة وقت إصابتها باللوكيميا سرطان الدم، جوارية الشوملي، واللي قدرت إنها تتعايش مع هالمرض. جوارية أعطيت لقب سفيرة أطفال السرطان. في لقاء صحفي سابق لها وجهت رسالة إلى كل مصاب بهذا المرض، طفل كان أو كبير. أنا حبيت أنقل لكم رسالتها مثل ما جاءت على لسانها، وتقول: السرطان بداية لحياة جديدة كلها أمل وحب وإصرار وتحدي. وتقول: نحن لسنا مرضى بل محاربين للسرطان، ولذلك يجب أن يكون مريض السرطان قويا. وتضيف: السرطان نعمة من رب العالمين، الله أهداني هذا المرض لأغير مجرى حياتي وأخلق منه جوارية أخرى مختلفة تماما عما كانت عليه، وكل وخزة حقنة أعتبرها حسنة، وكل شعرة تسقط حسنة. المرض ليس شيئا سلبيا وليس نهاية الحياة.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: أخذنا في حلقتنا اليوم مرض السرطان كمثال للأمراض اللي يتوقع الناس إنها نهاية للحياة، لكن نقدر نقيس على هالأمر أمراض وحالات أخرى. يعني لكل مصاب بمرض مزمن، مرض عضال، لكل من تعرض لحادث نتج عنه عاهة أو إعاقة، ترى المرض أبداً مو نهاية للحياة، هو اختبار وابتلاء من رب العباد وهبة نثاب عليها. تقبل المرض، تفهم طبيعته، عدم إهماله، التدخل السريع والمبكر، كلها وسائل تساعدنا على التعايش معه أو الشفاء تماماً منه. ولكل مريض قاعد يسمعني، شنو مكان مرضك، شنو نوعيته، شنو مرحلته، احمد ربك دايماً إنك أحسن من غيرك، واعلم بأن الله يحبك، لأن الله إذا أحب عبد ابتلاه. أصمد علشان تنجح في هالاختبار. الحياة ومن فيها من أهل وأصدقاء وأحبة تستاهل إن نتشبث فيها وما نفقد الأمل ونحارب علشان نحافظ عليها. فالسرطان نهاية الحياة أو أي مرض أو إعاقة ثانية نهاية للحياة، أفكار لازم نغيرها.
0: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. شجرة الحياة.
2: توجد شجرة الحياة في صحراء الصخير على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة المنامة، وعلى بعد 10 كيلومترات تقريباً من قرية عسكر. تشير معلومات الجيولوجيين أن شجرة الحياة تمتد جذورها في هذه الصحراء منذ حوالي 400 عام، ويبلغ طول الشجرة حوالي 9.75 أمتار. حتى الآن لم يتم التوصل إلى معلومات واضحة عن سر بقاء هذه الشجرة طوال هذه السنوات دون وجود ماء غير ماء الأمطار التي تعتبر قليلة نسبياً، وهذا ما جعل شجرة الحياة أحد العجائب التي لم يتوصل بعد إلى سرها أو أي معلومات تروي ضمأ العلماء لمعرفة سبب بقائها. وخلف بقاء شجرة الحياة فضول واهتمام الزوار بها، وذلك ما أهلها لتكون معلماً سياحياً حقيقياً كونها عاشت مئات السنين في صحراء قاحلة.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هاليوم سعد. سعد عمره 27 سنة. يانا هالعيادة يشتكي طبعاً من السمنة المفرطة، وكان تفكيره إنه هو يبغي حل لهذه السمنة وزيادة الأوزان اللي عنده. طبعاً اللي مضايق سعد إنه هو ما يقدر يمشي مثل ربعه. اللي مضايق سعد إنه يصيده اختناق في النوم وما يخليه حتى يشبع من نومه، فيقوم تعبان وما يركز في عمله. طبعاً من يعني الخطوة الأولى أن احنا نعمل الفحوصات اللازمة لسعد. الفحص الأساسي لسعد هو الوزن، الطول، كتلة الجسم، وأيضاً الفحوصات المخبرية اللي هي مقاومة الإنسولين. طبعاً بعد الفحوصات تبين أن سعد عنده سمنة مفرطة، تبين أن سعد عنده مقاومة للإنسولين شديدة. إيش معنى مقاومة الإنسولين؟ شرحناها لسعد ونشرحها لكم. مقاومة الإنسولين مع زيادة الوزن، مع قلة الحركة، مع وجود عامل وراثي للإصابة بمرض السكري في العيلة، البنكرياس هي القدة اللي خلقها لنا رب العالمين تقوم بإفراز كميات كبيرة من الإنسولين، وهذا سبب زيادة وزن سعد. فلما يتم عملية ضخ الإنسولين، هو الهرمون اللي بيساعد على تنظيم السكر بالدم، بوزع السكر إلى جميع خلايا الجسم. هذا الهرمون إذا كان يشتغل ويتم إفرازه بإفراط، يخلي الشخص يصير عنده شراهة على الأكل، يصيده هبوط داخلي، وبالتالي بيزيد شراهته على الأكل، وبالتالي راح يزيد وزنه. فتم تحويل سعد إلى أخصائية التغذية. تم إعطاء سعد قبل ما يروح لأخصائية التغذية الخطة العلاجية، الأدوية اللي راح تقلل من مقاومة الإنسولين واللي راح تساعده على التخسيس، وعطيناه الإرشادات الثلاثة المهمة، وهو يلتزم بالعلاج الموصوف له، ورقم 2 يلتزم بالنظام الغذائي اللي بتعطيه أخصائية التغذية، ويلتزم أيضا بالرياضة اليومية اللي راح تساعده في تنزيل الوزن. فالرسالة اللي احنا نبغي نوجهها، هناك الكثير ممن يعاني من السمنة، هناك الكثير ممن يعاني من زيادة الأوزان، لابد من عمل فحص مقاومة الإنسولين واستخدام العلاج الثلاثي، وهو الرياضة والأدوية وأيضا النظام الغذائي. راح تتخلص من الأوزان الزايدة وبتكون في صحة وسلامة بإذن الله.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.
0: التاريخ مدرسة ونحن تلاميذ،
1: نجلس في الفصل، بعضنا مشاغبون وبعضنا مطيعون، ولذا يتعلمون.
0: ماذا لو جلسنا 15 دقيقة مطيعين لنتعلم درسا نحن جميعا في أشد الحاجة إلى معناه ومبناه في ظروفنا الحالية؟ العالم الإسلامي في القرن 12 الميلادي يتوجع من السرطان الصليبي الأوروبي في جسده.
1: الفرقة في كل مكان، ولا أحد يتحرك في جمع الشمل. لنستعرض معا من أين يمكن أن يظهر نور الأمل. السلاجقة مثلا،
2: ما لنا نحن السلاجقة وحرب الصليبيين؟ إن لنا

0: لنا من مشاكلنا الداخلية ما يكفينا.
1: الخلافة العباسية.
0: يا سيدي، أنا خليفة بالاسم فقط، مجرد صورة شكلية دون أن يكون لي أي ظل من النفوذ والسلطان، حتى تطمع أن أتزعم القوى الإسلامية لدفع الخطر الصليبي.
2: الدولة الفاطمية في مصر وشمال أفريقيا.
0: سبحان الله، تطلب مني أن أخرج إلى الشام وأحارب الصليبيين حتى ينقض علي أعداء الدولة وتنتهي الخلافة الفاطمية؟
1: ألا أمل إذن؟ ومع ذلك فإن لكل أزمة بطلة. وتأمل الناس طويلا ناحية حلب، إن حاكمها استطاع أن يقضي على المشاكل الداخلية للسلاجقة. ترى أيمكن أن يستدير الآن إلى السرطان الصليبي ليخلص الجسد الإسلامي منه؟ لنسأل هذا الحاكم القوي عماد الدين زنكي.
3: سيدي، إنني ما كدت أجمع السلطة في يدي في الدولة السلجوقية، أفلا تدعوني أستمتع بالسلطان وبعدها نرى أمر الصليبيين؟
1: ولكن يا سيدي، هؤلاء الصليبيون لا يكفون عن الاستيلاء على المدن الإسلامية كلما أتيحت لهم الفرصة.
3: سبحان الله، تفسد علي يوم صيدي وقنصي بهذا الحديث المقبض؟ قبلني في يوم غير هذا، ليكن في مثل هذا اليوم من العام القادم. في مثل هذا اليوم من العام القادم.
2: وشئناه في مثل هذا اليوم من العام الذي حدده، وكان على وجه التحديد يوم 15 من إبريل سنة 1136 ميلادية، فوجدناه في موكب الصيد كعادته. وبينما نحن نوشك على أن ننصرف عن موكبه يائسين، إذا برجل يقتحم الحجاب حوله.
4: يا أيها الأمير، أيها الأمير عماد الدين.
3: أما من رجل يكفيني هذا الصوت القبيح؟
4: ابتعد أيها الصعلوك، ألا ترى الأمير في صيده لا ينظر إليك؟
5: أيها الأمير، من إذن ينظر إلينا إذا لم تفعل أنت؟ أخذوا مالي أيها الأمير وما من منصف.
4: ابتعد أيها الرجل وإلا قتلناك.
5: الموت والله أفضل من الحياة في ظلكم، تأخذون أموال الفقراء ثم تقتلونهم.
3: اقترب أيها الرجل، إني أراك حديد اللسان. ماذا بك؟ أوجز.
5: أيها الأمير، كانت لي دار في الخلاء قرب نهر العاصي، فنهزعني فيها رئيس جندك رضوان.
3: فدعها له. أو تشكو إلي رئيس جندي؟ أما أنك تستحق التأديب.
5: أيها الأمير، ما سمعت بقية قولي.
3: قل وأسرع.
5: وضعت الأمر بين يدي القاضي، فحكم أن الدار لي، ولكن رضوان جاء برجاله ليلا وأخذ ما في الدار من أموال وأخرج أهلي، ثم هدم البناء وأشعل النار في أنقاضه.
3: خيرا فعل.
5: أيها الأمير، قلت إن القاضي حكم أن الدار لي.
3: ما أشك في أنك لم تؤدي إلى بيت المال ما عليك من مكوس فاستخلصها منك رضوان.
5: والله ما يدينني بيت المال بشيء، إنما هي نية الغدر بيتها صاحب جندك.
3: وما عدت أطيق صوتك ولا أرى لك شاهدا، أبعده حتى يأتي بشاهد.
5: أيها الأمير، من أين لي بالشهود؟ وهل يجسر أحد على أن يشهد لصالحي ضد رئيس جندك؟
4: ابتعد قاتلك الله، ابتعد.
5: اللهم أهلك الظلمة، اللهم لا تبقي منهم أحدا.
4: والله ما تكف حتى نقطع لسانك.
5: اللهم أهلك الظلمة، اللهم خذ لي.
3: عجبا، ما هذا أوان رعود وبروق؟
6: لقد داخلني من ابتهال هذا الرجل ما داخلني يا أمير.
3: ما جرى لك يا شيخ سعيد؟ لكأنك من عوام الناس تخاف مما يخافون.
6: أولم يداخلك أيها الأمير من الدهشة والانزعاج ما داخلني، فقلت ما هذا أوان رعود وبروق؟
3: فما تظن السبب ذلك؟
6: ماذا يكون إذا لم يكن دعاء المظلوم قد وصل إلى السماء؟
3: لا، ما أحسبه مظلوما.
6: أرى أن نعود يا أمير عماد الدين، فما يكون صيد مع هذا الريح والمطر؟
3: ما أعود حتى أكمل صيدي، هذه سحابة ثم تنقشع. أرى هناك عريشا نلجأ إليه حتى ينتهي المطر، ثم نستأنف ما نحن فيه من صيد.
1: إلى أين يا زميلتي؟ لكأنك تنوين أن تدخل العريش وراء الأمير وصاحبه الشيخ سعيد.

0: للسعداء.
1: ما رأيك لو دخلنا؟ لعل الأميرة يندم على ما فعل بالرجل.
0: وهل جئنا لنسمع ندمه؟ كان همنا أن نعرف إن كان ينوي الاستعداد لطرد الصليبيين، فإذا به لاهن في الصيد والقنص كعادته.
1: ترى إذن لا أمل في الأمير عماد الدين زنكي؟
0: لا أمل يا زميلتي العزيزة، لا أمل، ولكن لا بأس في التسلل لنسمع ما يدور بينه وبين الشيخ صاحبه.
2: أغلب ظني أننا سنقضي الليلة هنا أيها الأمير.
3: أجل نقضي الليلة في هذا العريش.
2: أو تجد راحتك؟
3: راحتي؟ لا بأس فيما نحن فيه.
2: أراك كثير السموم.
3: أمر هذا الرجل يحيرني.
2: أتراه ظالما أو مظلوما أيها الأمير؟
3: لو عرفت لما أكثرت التفكير في أمره. أظنه ظالما، فما أعرف في رضوان رئيس جندي مروقا عن الحق.
2: بل كل عمله فساد أيها الأمير، ولكن ما يجسر أحد على أن يقولها لك.
3: فقلها أنت يا سعيد السعداء.
2: أفآمن أنا على نفسي؟
3: عجبا، أفأنت آمن؟ قل.
2: والله أيها الأمير، ما من عمل تعمله أنت يرضى الله عنه ورسوله.
3: ويحك يا سعيد،
2: لقد أمنتني يا أمير.
3: تكلم.
2: لقد أسرفت يا أمير عماد الدين، وتركت لمن معك إسرافهم، وما يقول فيك أحد من رعيتك إلا ما تكره أن تسمع.
3: فما يقولون؟ لا تخفي عني شيئا.
2: يقولون ظالم صلف يقتل في رعاياه، ويترك الصليبيين من الفرنجة ينوشونهم أينما أرادوا.
3: أو يذكرون الفرنجة؟
2: وهل لنا من هم غير هؤلاء؟ جاءوا من حيث لا ندري، وانحطوا على ديارنا، فقتلوا وخربوا وهدموا واستحلوا الحرمات، فلم ينهض لهم رجل يعرف أن الله لا يرضى أن يستباح دينه وتنتهك أرض المسلمين.
3: وماذا يفعل مثلي وبقية الأمراء لا يعينون على ذلك؟ أولم تر إلى الخليفة العباسي لا يكف عن طلب المال؟ فإن توانيت أرسل يهدد بأن يأخذ مني إمارة الموصل.
2: كف عن إرسال المال إلى الخليفة، وجهز به جيشا واخرج إلى قتال الفرنجة، فوالله ما أحسبهم إلا يستعدون للهجوم على بلادك بعد أن دانت لهم الرهى وأنطاكيا. يا عماد الدين، اذكر ما فعله أبوك، فقد كان أسد الله على هؤلاء الفرنجة، ولولا أن خذله جنده لما أخذ الرهى. يا عماد الدين، لا أرى والله غيرك جديرا بهذا الأمر، فقد طمع فينا هؤلاء الفرنجة وفرضوا الأتاوات وأمعنوا في النهب والسلب، وأنت لاهن عن ذلك كله، لا تنصت إلا إلى ما يقوله لك رضوان وأمثاله. يا عماد الدين، إنك
3: كفى يا سعيد السعداء، لقد تطولت.
2: لقد أمنتني أيها الأمير،
3: لكنك تجاوزت الحد.
2: أنت طلبت الكلام مني فتكلمت، وما يجدر برجل تولى تربيتك وتعليمك أن يكذبك القول.
3: فكف إذن.
2: ما تأمر به أيها الأمير.
0: ألم أقل لك أن لا أمل في هذا الأمير؟
1: صدقت يا زميلي، الحق أن الشيخ سعيد السعداء لم يخفي عنه شيئا، فأدى الأمانة. هيا لننصرف من هنا.
0: انتظري على الأقل حتى ينتهي المطر، والأوفق أن ننتظر حتى يطلع الفجر فنرى طريقنا.
1: لقد طال الليل حقا، ولم ينم أحد منهما، الأمير ساهم والشيخ واجم.
3: وما يكف هذا المطر؟
2: سيكف حين يريد له الله أن يكف.
3: صدقت. هل أذيتك بما قلت يا سيد السعداء؟ لقد آلمني أن يكون هذا ما يقوله الناس، فإن
4: اعدلوا ما دام أمركم.
3: من هذا؟
2: ما هو من رجالك على أي حال؟
4: اعدلوا ما دام أمركم نافذا في النفع والضرر.
2: الله، صوت جميل.
3: أجل، ماذا يعني؟ ماذا يريد؟

0: يعنيني، ألا ترى هذا يا سعيد؟
1: ما أرى إلا هذا.
0: ما أعجب هذا اليوم وهذه الليلة، رجل يبتهل إلى ربه فترعد السماء وتمطر وتلجئنا إلى هذا العريش، ثم تقول أنت ما أخفيته عني أمدا طويلا، ثم رجل يصوت في الفجر بهذا الكلام العجيب.

0: دعني دعني يا سيد السعداء، دعني.
1: ما أحوجك إلى هذه الدموع؟ ولكن لا تكثر يا عماد الدين.
0: أولم أكثر على نفسي؟ أولم أسرف على الرعية؟ يا سيد السعداء، ما أراني والله إلا من الهالكين.
1: كفى كفى يا أمير، وإن كنت أرى في هذه الدموع رحمة على رعيتك ونارا على أعداء الله الفرنجة.
0: والله يا سعيد السعداء، ما يستريح لي جنب ولا يرقأ لي دمع حتى أطهر أرض المسلمين من رجس الفرنجة.
2: الله أكبر الله أكبر، هلكت الفرنجة وحق رسول الله.
3: وكان ذلك يا أخي المستمع في ليلة من يوم كيومنا هذا،
4: يوم 15 من إبريل سنة 1136 ميلادية.
3: ويقول التاريخ:
5: كان عماد الدين زنكي أول من وجه الضربات الكبيرة إلى صرح مستقبل الكيان الصليبي في الشرق الأدنى إيذانا ببداية نهايتهم على يد صلاح الدين الأيوبي.
6: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: مساكم الله بالخير، أهلا فيكم دائما أحبتنا، ونسعد بلقائكم ونسعد أيضا حينما نجتمع وإياكم في مكتبة المعارف.
1: وأنا بدوري أرحب بكم أجمل ترحيب.

0: ايش عندنا يوم زيد اليوم في المكتبة؟
1: والله أستاذ محمد، هو إحنا دائما نترك الخيار لما يقع عليه بصرنا.
0: الصدف، خلي حق الصدف.
1: خليها للصدف. إذن
0: تفضلي شوفي شذي.
1: شو رأيك في حرف الخاء؟
0: حرف الخاء، أي نعم، حرف الخاء.
1: خلينا نختار موضوع مهم في أعتقد ما في يعني أهم من الخبز، ولا حد يقدر يعيش.
0: أي نعم في الحياة.
1: نعم، نتكلم شوي عن الخبز.
0: أني يب سالفة الخبز، يلا ما يخالف، تفضلي.
1: وأنت جاهز؟
0: إيه، إحنا جاهزين دائما.
1: إذن لكل شعب من الشعوب خبز الخاص به، وأنواع الخبز كلها تتشابه في شيء واحد، هو أنها مصنوعة من دقيق وسائل. والدقيق كما هي القاعدة يأتي من الحبوب، كما يمكن أن يأتي من البطاطس، فول الصويا والبازلاء، الموز أيضا، وبعض أنواع الجذور. يمكن تقسيم الخبز إلى نوعين، نوع خفيف مختمر ونوع رقيق جامد وهو غير مختمر. وإحدى طرق عمل الخبز الخفيف المختمر هي أن توضع الخميرة فيه، فينتج عنها فقاعات من ثاني أكسيد الكربون تجعل الخبز ينتفخ. هناك طرق أخرى لإنتاج فقاعات ثاني أكسيد الكربون في العجين، منها استعمال مسحوق الخبز واللبن الحامض والصويا. أما البسكويت فيصنع بدون خميرة. الخبز غذاء هام جدا، حتى أنه يسمى أحيانا مادة الحياة. كثير من الخبز الذي نأكله الآن أصبح غنيا بالفيتامينات والمعادن التي تضاف إليه. ولأهمية الخبز البالغة، أصبح استعمال كلمة خبز يقصد بها أحيانا جميع ما نأكله من طعام، فعندما نشير إلى أحد الناس قائلين أنه يكسب خبزه بعرق جبينه، فإنما نعني في الواقع أنه يكسب ما يقيم أوده. أعتقد أن الموضوع طويل جدا أبو عبد الله، لكن دائما تسعدنا يعني كل ما تختاره من الجانب الشعبي. الخبز شيء مهم جدا في حياتنا،
0: ما في شك، ما في شك.
1: الكلام أنا أيضا نعم.
0: أنا حين أنت تقرين المعلومة ذي من المكتبة عن نعم. الخبز لفت نظري، قول قلتي خلينا نلاحظ شنو الخبز الذي نأكله الآن، اللي هو تقولين عنه إنه صار رمز للحياة.
1: نعم نعم.
0: لذلك بعض الشعوب العربية تطلق عليه عيش.
1: بالضبط.
0: بينما إحنا في الخليج العربي نطلق على الأرز عيش. هو العيش الشيء الذي نعيش به. يعني العرب يقولون عيش فلان اللبن والتمر.
1: نعم.
0: وعيش فلان مثلا صيد السمك.
1: نعم.
0: يعني الذي يعيش به واللي يخليه يعيش به مثلا واحد تمر.
1: نعم.
0: لأن الخبز غالبية الشعوب العربية تاكله فسموه عيش اللي يعيشون عليه، وإحنا لأن نعيش على الأرز من الأرز عيش.
1: نعم.
0: فهذه معلومة طرت علي، وطرى علي أيضا وانت ياتنا الضحكة وانت تسردين عن البسكويت.
1: نعم.
0: ماري أنطوانيت عند مثار الشعب الفرنسي يعان.
1: نعم.
0: قالوا، قالت لهم مش فيهم ذيلة. فردوا عليه قالوا يبون خبز.
1: نعم.
0: ما مش خبز في البلد. قالوا يأكلون بسكويت، يأكلون
1: بسكويت إذا ما توفر الخبز. هذه يعني من القصص المشهورة. نعم.

0: عموما الخبز معروف عنه أنه في المجتمع البحريني موجود بكثرة. الآن الملاحظ أن معظم محترفي الصنعة هم من غير البحرينيين. في السابق كان الخباز بحريني، كان في كل قرية وكل مدينة خباز بحريني يخبز ويمارس صنعة شريفة على كل، يعني ونحن نشجع الناس على ممارستها، والعالم كله يأكل مما يزرع ويأكل مما يخبز. فلو رحنا إنجلترا نجد الخباز عندهم إنجليزي، لو رحنا ألمانيا نجد الخباز عندهم ألماني. فأيضا في فترة من فترات الحياة كان عندنا الخباز بحريني. كان وضع التنور يختلف عن الوضع الحالي، وآخر هؤلاء الخبابيز كان موجود في شارع التجار قريب من السوق المقاصيص القديم. كنا نذكر واحنا صغار نروح نشتري عنده خبز محلة، كان فقط يسوي خبز المحلة اللي بنتحكى عنه عقب شوي. كان التنور يحفر في الأرض، مو بمثل الآن يخبز عليه وهو واقف، لا يخبز وهو جالس. والتنور عبارة عن حفرة كبيرة في الأرض يضعون فيها التنور ويضعون فيها الخشب، ما كانوا يستعملون الكيروسين. ويا زين الخبز اللي على الخشب، طبعا يختلف عن الخبز الآن.
1: ألف جربته؟
0: طبعا طبعا جربناه.
1: نعم.
0: فكان الخباز يقعد وهو قاعد يضرب الخبز، وبعدين تطاوله من التنور كله وهو قاعد يحاول يبعد وجهه عن اللهب. وكنا احنا صغار نشتري عند الخبز. عموما انواع الخبز في البحرين كثيره، واحنا نسميه القرص. اعتقد تعرفين ليش نسميه القرص؟
1: التسميات جدا جميله، يعني انا اترك لك دائما المعلومه، خاف يعني اخطا، ولكن يمكن ممتد من قرص الشمس. أيوة الدائري.
0: ايوه ايوه من الدائره.
1: نعم.
0: القرص تعني الدائره، في اللغه العربيه يقول لك يطلقون على الشيء صفه من صفاته.
1: نعم.
0: يعني لأن الخبز مستدير فقمنا نسميه القرص، وهم يسمون قرص الرغيف. هو اسم العربي الرغيف طبعا. الخبز مو باسم العربي مثل ما نعتقد احنا.
1: إذن
0: الخبز خبز يخبز تعني ضرب بباطن يده.
1: نعم.
0: يعني شفتي شلون لما تاخذين يدك كذي وتضربين مثلا خلينا نقول واحد من عدوانك ولا تضربين أي حيوان يضربين يعني، ها؟ فهني في الحالة ذي أنت خبزتي ظهره. فأخذوا المصطلح ذي اللغة العربية لأن الخباز يضع العجينة على يده ويضربها بشدة في التنور فيخبزها. فالحاصل سموه خبز ومشت عليه الخبيز، الخبز المخبوز إلى آخره. فقمنا نسميه خبز بينما هو اسم العربي الرغيف. وطبعا هناك أنواع كثيرة من الخبز، مثل ما قلت لك قبل شوي الخبز المحلة كانوا يسوون على التمر.
1: نعم.
0: أو على الدبس كانوا يسوون المريسة ويطلع طعمه في منتهى اللذة، لذيذ كنا ناكله وإحنا صغار. أنت تعرفين في يعني في أيامكم، مو بأيامنا إحنا، هالحلاوات ما كانت موجودة.
1: نعم.
0: كانت الحلاوات الشعبية، ما مش أحد مثل هالمخابز الحديثة اللي تصنع الحلاوة أشكال وألوان والبسكويت.
1: والبسكويت.
0: لا لا، كان في خبز محلة هذا. والعقيل اللي يسوونه في البيوت. ونشتري الخبز المحلة بأربع بيزات ونستانس عليه ونأكله لأنه وايد لذيذ. النوع الثاني خبز رقاق. خبز رقاق ذي مشهور جدا عندنا
1: لمواسم،
0: مواسم معينة كانوا يسوونه في البيوت. والآن المصانع تصنعه، بس إلى الآن اللي يسوون الأمهات والجدات ألذ، يحطون فيه البيض والهيل والزعفران والشغلات ذي، فينك الخالي يعني الواحد يقدر يتريق به. ومعروف عن وجبة رمضان الرئيسية عندنا بجانب الهريس الثريد. فالثريد أيضا شو يسوونه؟ يسوونه بعض الناس يفضلونه بالخبز،
1: خبز
0: الرقاق. فهذه استعمالات خبز الرقاق وطريقة صناعته بسيطة جدا. تعرفين شلون صنعون خبز؟
1: إيه الحقيقة، وفي معلومة ودي أقول لك إياها، أنا الحريم الكبار.
0: نعم.
1: اللي يعني مشتهرين بصناعة خبز الرقاق اللذيذ.
0: نعم.
1: يوصونهم تصور من شهر شعبان.
0: أي
1: يوصونهم.
0: نعم.
1: وصى.
0: نعم.
1: أنه يعني يسوي لنا مثلا لشهر رمضان كذا كمية.
0: نعم.
1: هاي دليلنا بالفعل يعني يفرقون بينهم وما زال الأفضلية لصناعتهم أو لخبزهم.
0: ما في شك.
1: نعم.
0: ما في شك.

0: نترك خبز الرقاق. الواقع بعد هذه خبز الرقاق على فكرة من الأنواع العربية، يعني كان مشهور في العصر العباسي، وأذكر أبيات شعر لابن الرومي كان مر على خباز يسوي خبز رقاق فيقول: إن أنسى ما أنسى خبازا مررت به، يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يرمى فيها بالحجر.
1: الله، يبدو أنه كان يمكن يوعان وايد.
0: هذه ابن الرومي مشهور مشهور عنه أن في وصفة دقيق جدا. تصور يقول يعني لو خدت حجر صغير ورميناها في الماء تتكون دوائر معروفة. كان يقول العجينة، لأن أنت تعرفين يمسكون العجينة ويمشونها على الصاجة على التاوة، يمشونها على شكل دائري، تمشي شوي شوي كذي لين تمتلي،
1: تأخذ وجه الصاج.
0: أيوة، تأخذ الوجه الصاج على على على كله. وبعدين يقلبونها 4-5 قلبات عشان تصغر حجمها، وهكذا يستوي. فهو عجبت العملية ذي فسوى فيها البيتين من الشعر. الخبز أيضا موجود عندنا خبز يسمونه خبز صفاع، هذه موجود في كثير من الدول العربية أيضا. يمتاز أن أيضا ما يخبز في التنور، يخبز على الصاج. وحجم كبير جدا وسمكه رقيق رقيق جدا. هذه الآن منتشر ويسمونه الهنود رومالي، واحنا ايضا نسينا التسميه البحرينيه صفاع، قمنا نسميه خبز رومالي، وبينما يعني عندنا تسميتنا نسميه خبز صفاع من زمان، يعني معروف عنه. ولا ايضا وجبات الخاصه، في ناس يحبون ياكلونه مع اللحمه، وفي ناس يحبون ياكلونه مع البيض، وفي ناس يستعملونه مع البهياوه والى اخره. والنوع الاخير اللي في مخي الان من الخبز هو نوع من الخبز الجاف. تتعرفين ان الخبز في طري، دائما ناكله طري، ويحبذ حار طبعا، يحبذ ساخن. إنما أيضا هناك نوع من الخبز الجاف موجودة عندنا نسميه بقسم. البقسم التسمية أساسا من اليونانية، بقسماد. اليونانيين يسمون بقسماد، أخذوا الأتراك منهم ووصلنا باسم التركي بقسم. لا اسم ثاني نسميه كماتش من الفارسية. واسم العربي الكبنة.
1: الكبنة،
0: الكبنة. العرب كان عندهم الخبز دي يسمونها الكبنة، ويسمونها أيضا الكعك. الكعك مفردة يعنون به الخبز الجاف، مأخوذة من كاك الفارسية. فعندهم الكعك وعندهم الكبنة. قمنا احنا نسينا الكعك ونسينا الكبنة، سميناه كماتش، وبعضنا يسميه
1: البقسم.
0: بقسم. ومن الأسماء العربية للبقسم أيضا الخشكنان. خشكنان مفردة من الفارسية، خشك تعني جاف، ونان تعني خبز. يقول الشاعر العربي في الحالة ذي: يحبذ الكعك بلحم مثرود، وخشكنان بسويق مقنود.

0: ابني خمسة
1: وانا عمي بربيتين.
2: عطني واحد.
1: عطني اثنين.
0: عطني خمسة
1: وانا عمي بربيتين.
3: واحد واحد وانكل ياخذ، لا تستعين.

0: أبو عبد الله بعد اختيار المخرج والأغنية اللي سمعها للمستمعين، يعني عموما تهوعتنا الحديث عن الخبز، بس هذا ذكرني في نوع من أنواع الخبز اللي يسوونه على هيئة نذر، أعتقد يكون فيه يدخل فيه زيت أو دهن وشكر وزعفران.
1: إيه تذكرت فعلا
0: نعم.
1: هذه اللي سلمك هذه الواقع هو يسوون وجبة خاصة يكون قوامها الرئيسي الخبز وإيفاء لنذر، يعني مثلا واحدة تنذر إن شفى عندي مريض أسوي درمندر، وراحت الناس درمندر درمندر وقاموا يبون لنا خبز، وأحيانا بالغلط يبون لنا صحن يقول هذا لا تأكلون أنت وهذا ما مر ياي يعني كأن هناك فرق وبين وبين أشكلته أنا ذي ما حسيت بأي فرق.
0: نعم.
1: بس هذه العملية لها قصة مشهورة في التراث الشعبي.
0: نعم.
1: أساس القصة حدثت برا، يعني مو في البحرين، وفي أكثر من منطقة في العالم، يعني أمثال هذه القصص معروفة ومنتشرة اللي هي تحامي عن الفضيلة، لذلك الشعوب كلها تنظر إلى الفضيلة نظرة قدسية.
0: نعم.
1: وتقدس رموزها أيضا. فدرمند ذي فتاة كانت ترعى الغنم وكانت عايشة وسط عائلة مسلمة محافظة، وبعدين أصيبت بمرض.
0: نعم.
1: المرض عبارة عن انتفاخ في البطن، فبطبيعة الحال في مجتمع مثل هالمجتمع المحافظ يجد الأب أن بطن بنته ينتفخ على طول، مخه يروح.
0: نعم.
1: إلى يعني تفاسير أخرى.
0: نعم.
1: وقام مع الأم يتشاورون وتشوف البنت ولاحظي بطنها ولاحظي كذا، ولما
0: نعم.
1: قامت تزوع وقامت كذا بدأ عليه آثار الحمل. فيوم من الأيام أخذها وراح معاها البر كأنهم يرعون الغنم، وكان مخبي سكين علشان يقتلها عشان يخلص روحه من العار أو من ما يعتقد بأنه عار.
0: نعم.
1: وبعدين كان يجري وراها وقامت تركض، هي خافت تحلف يا يبا ليش يا يبا إله، ويركض وراها مو مصدقها، تركب على هضبة وتنزل يركض وراها، وتركب تتشلب على جبل يركض وراها إلى أن كاد أن يظفر بها.
0: نعم.
1: فجأة انشقت الأرض ودشت درمندر داخل الأرض،
0: البنت
1: وبقى شنو خمارها.
0: نعم.
1: ملفعها يعني بقى. فهني أيقن الأب أن الأرض أخذت بنته لأنها بريئة.
0: نعم.
1: ويعني وترك يعني كأن الإرادة الإلهية أثبتت براءة البنت.
0: نعم.
1: فقام هو أخذ الخمار وقام يشمه ويحبه ونادي بنته، أبدا الأرض انسكت عليه وراحت في باطن الأرض، وقام يصيح وعرف روحه غلطان ورجع البلد يصيح يبكي ويشم الخمار. فقالوا له ايش فيك؟ قال والله كذا كذا كذا السالفة، والآن أنا عرفت أن أنا غلطان والله يسامحني والله كذا.
0: نعم.
1: فإهي كأنها راحت شهيدة للظن الخاطئ.
0: نعم.
1: فقاموا الفتيات والنسوان

0: إكراما لذكراها يسوون النذور ويجسمون الأكل في ثوابها.
1: نعم
0: شفتي شلون؟ نعم. أنت أكلت
1: درم الدرم. أول مرة أعرف القصة يعني اللي شدتني قاعد أسمع.
0: هذا الله سلمك يعني في منطقة من من من مناطق سوريا اسمها منطقة معلولة تنتشر مثل هذه القصة.
1: نعم.
0: وأيضا نفس الفتاة مع اختلاف الشخصيات يعني. نعم. الفتاة. نعم. في قصة درموندر فتاة مسلمة. نعم. والأب مسلم والمجرم مجهول. الفتاة في معلولة في سوريا مسيحية.
1: نعم.
0: والجاني يهودي.
1: نعم.
0: فنفس القضية أن الأب المسيحي يبي يقتل بنت المسيحية لأنه يعتقدون أيضا بالعيب.
1: نعم.
0: وتشوف الضمير الشعبي خلى الجاني يهودي نظرا مثل ما نقول العداوة.
1: نعم.
0: بين المسيحيين واليهود.
1: نعم.
0: وتبناها المجتمع الإسلامي لأن أيضا له دور ويقدس الفضائل ويقدس. نعم. الشرف. هي على العموم
1: المضمون واحد لكن تختلف تفاصيل.
0: وظلت هذه القصة متداولة في مجتمعنا انتقلت إلينا لأن نحن ناس أيضا نحب الفضائل وقمنا نسوي نذر على الدرمندر وناكل ولا ندري شو القصة.
1: نعم.
0: مثل ما قلت أنت فضلت. نعم. أنت
1: نعم. ويظل خبز
0: خبز ودهن. نعم. وشكر وزعفران وهيل ويقرون عليه آية.
1: نعم. عموما تحياتنا لكم ومع السلامة.
0: مع السلامة.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لجل الوطن ما له نهاية. نعم، هذه هي البحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. سعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الشراكة الاقتصادية المتكاملة وفق الآليات الفعالة.
1: العمل على إزالة كافة العوائق لحركة انتقال الموارد الاقتصادية بين دول المجلس.
0: معاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة نفسها في كافة الأنشطة الاقتصادية.
1: تعزيز وتطوير التجارة البينية.
0: تكثيف الاستثمار في الأنشطة غير النفطية.
1: تحقيق الربط الكامل لشبكات البنى الأساسية بين دول المجلس، وخاصة في مجالات الطاقة الكهربائية والنقل والاتصالات والمعلومات.
0: يعتبر مشروع الربط الكهربائي ومشروع خط نقل الغاز بين دول المجلس برهاناً ساطعاً على جدية المجلس في تفعيل استراتيجيته لتحقيق الشراكة الاقتصادية المتكاملة.
1: إنه الوعد والعهد على تحقيق وحدة اقتصادية حقيقية،
0: لأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو الشيخ ناصر بن حمد يحضر حفل استقبال المكرمين وحفل عشاء جولدن بليت أورد، ويؤكد متانة الشراكة البحرينية الأمريكية وقدرتها على مواجهة التحديات المشتركة. مملكة البحرين تنشر الاستعراض الوطني الثالث حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووزيرة التنمية المستدامة تؤكد حرص المملكة على تعزيز استدامة جهودها التنموية. اختتام موسم عاشوراء بنجاح وسط جهود تنظيمية وتنسيق مشترك بين مختلف الجهات للمحافظة على الطابع الديني والاجتماعي للمناسبة.

إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة مجموعة بابكو إنرجيز، أكد أن الشراكة الاستراتيجية المتينة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تمثل دعامة رئيسية لتعزيز أمن الطاقة وترسيخ التحول المستدام في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز مكانة المملكة ويواكب المتغيرات العالمية. وأشار سموه إلى أهمية تعميق أطر التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم تبادل الخبرات ونقل المعرفة وينسجم مع الرؤى الهادفة إلى تبني الابتكار والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، ويسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كشريك موثوق في منظومة الطاقة العالمية. جاء ذلك لدى لقاء سموه في اجتماع رفيع المستوى مع معالي السيد كريس رايت وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والسيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة سموه إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات النفط والغاز والطاقة المتقدمة والاستثمارات المشتركة، واستعراض أبرز مستجدات مشاريع بابكو إنرجيز وخططها التوسعية وجهودها مع شركائها العالميين في تبني التقنيات المستقبلية. واستعرض سموه التقدم المحرز في مشروع برنامج تقييم وتطوير الغاز العميق في حقل البحرين البري، الهدف إلى تطوير مكامن النفط البرية في الجانب الجنوبي من مملكة البحرين باستخدام تقنيات أمريكية، بما يشكل فرصة واعدة لإعادة أعمال الاستكشاف والتطوير، إلى جانب الإعلان عن استئناف برنامج المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في المملكة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أبرز مستجدات برنامج تحديث مصفات بابكو وفرص تطبيق تقنية التكرير المتقدمة والتي ترفع كفاءة العمليات وتزيد من كفاءة الطاقة، إلى جانب المشاريع التقنية المتنامية في قطاع الطاقة والتي تدعم الابتكار ونشر حلول الجيل القادم. أكد سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية وفي مقدمتها علوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة لدعم مسارات النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتنمية والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للمعرفة والتقنية المتقدمة ويعزز تنافسيتها من خلال مواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة المثلى من الفرص الواعدة في اقتصاد المستقبل. جاء ذلك خلال لقاء سموه بالسيد جارد إيزكمان مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وذلك خلال زيارة سموه إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن، بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة وكالة البحرين للفضاء والوفد المرافق. وأشار سموه إلى أهمية الاتفاقيات الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والتي تسهم في تعزيز أطر التعاون والشراكة في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وتدعم تبادل الخبرات ونقل المعرفة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. لافتا في هذا الصدد إلى ما تقدمه الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار من مجالات رحبة للتعاون والتكامل في مختلف القطاعات، ما يعزز الشراكات العلمية والتكنولوجية وتبادل الخبرات والمعرفة. كما جرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في مجالات علوم الفضاء والأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة ومناقشة آليات تعزيز الشراكات العلمية وتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة ويدعم جهود الابتكار والتنمية المستدامة. في إطار زيارة سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وقعت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بيانا مشتركا بشأن شراكة فرص الذكاء الاصطناعي. وجرى توقيع البيان المشترك بحضور سموه، حيث وقعه من الجانب البحريني معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما وقعه من الجانب الأمريكي السيد جيكوب هيلبرغ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية. ويتضمن البيان الالتزام المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التعاون التكنولوجي بما يسهم في تحقيق الازدهار المتبادل والأمن الاقتصادي للبلدين، إلى جانب التأكيد على أهمية الشراكات الموثوقة في تطوير البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي بما في ذلك مجالات الطاقة والمعادن الحيوية وأشباه الموصلات وقدرات الحوسبة المتقدمة والاتصال الرقمي. كما يؤسس البيان المشترك إطاراً لتعزيز التعاون الثنائي في مجال السياسات الداعمة للابتكار وتقوية سلاسل الإمداد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ودعم البحث والتطوير وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في التقنيات الناشئة، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون في مجالات مراكز البيانات المتقدمة ونماذج الذكاء الاصطناعي الموثوقة ومنظومات أشباه الموصلات وتطوير التطبيقات المبتكرة للذكاء الاصطناعي. هذا وتأتي هذه الشراكة امتدادا للعلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وحرص البلدين الصديقين على توسيع آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، ما يسهم في دعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار.

0: الأحمر. حضر سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي حفل استقبال المكرمين وحفل عشاء جولدن بليت أورد كضيف شرف رئيسي، والذي أقامته الأكاديمية الأمريكية للإنجاز، وذلك ضمن برنامج زيارة سموه إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن، بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والوفد المرافق، وبمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والمفكرين والعلماء ورواد الأعمال والشخصيات العالمية البارزة. وألقى سموه كلمة خلال الحفل أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره للسيدين وين رينولدز وكاثرين رينولدز على جهودهما المتميزة ورؤيتهما الملهمة في تأسيس الأكاديمية الأمريكية للإنجاز، وما تطلع به من دور رائد في تكريم أصحاب الإنجازات وإلهام الأجيال الشابة وتمكينها من الإسهام في صناعة مستقبل أكثر ازدهارا، مشيرا سموه إلى أن هذه المبادرات الدولية تجسد أهمية الاستثمار في الطاقات البشرية والابتكار وتعزيز ثقافة التميز وبناء جسور التعاون بين الشعوب. وأكد سموه أن العلاقات التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تمثل نموذجا متقدما للشراكة الاستراتيجية القائمة على الثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، موضحا أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات ومتغيرات يبرز أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الصديقة، ما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار تمثل ركيزة استراتيجية مهمة أسهمت في تعزيز آفاق التعاون وتطوير الشراكة بين البلدين في المجالات ذات الأولوية. كما أشار سموه إلى متانة الشراكة البحرينية الأمريكية وقدرتها على مواجهة التحديات المشتركة، مشددا اعتزاز مملكة البحرين بهذه العلاقة الاستراتيجية وحرصها على مواصلة العمل المشترك من أجل مستقبل يسوده السلام والازدهار والتنمية. ووجه سموه دعوة شخصية للحضور والمدعوين قال فيها: إننا نرحب بأفكاركم وشراكاتكم وصداقتكم، وأدعوكم إلى زيارة البحرين والتواصل مع شعبها والاطلاع عن قرب على دولة تؤمن إيمانا عميقا بالابتكار والفرص والشراكة الدولية، وسيكون من دواعي شرفنا أن نرحب بكم.
1: Distinguished guests, friends and members of the Academy of Achievement. It's a great honor to join you here in Washington, D.C. and to co-host with my brother here, Yash and Jeff Orbedek, this remarkable gathering of leaders, innovators, pioneers, and dreamers from around the world. I was told this gathering brings together some of the most accomplished people in the world. After meeting many of you today and last night, I really started to wonder whether I was here as a host or a student. I came here feeling accomplished. I leave tonight with a much longer to-do list. I've listened to your remarkable stories. Some of you have changed nations. Some have changed industries, some have changed the course of science, and one of you has probably already calculated how long the speech will take. So I'd better continue. First, I would like to express my deepest gratitude to Wayne and Catherine Reynolds. Thank you for your friendship, your vision, and your unwavering commitment to changing lives. For decades, you have created something truly extraordinary, a place where achievement is celebrated not merely for success itself, but for its power to inspire others. The impact of your work extends far beyond this room, reaching countless young people who now believe that they too can make

شكلت محطة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات البحرينية الأميركية، وأسهمت في الارتقاء بالتعاون الدفاعي والأمني إلى مستويات أكثر تقدما، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين الصديقين. كما جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين ومناقشة سبل تطوير التنسيق الاستراتيجي وتبادل الخبرات وتعزيز التكامل في المجالات الدفاعية، إضافة إلى التأكيد على أهمية البيان المشترك بشأن شراكة فرص الذكاء الاصطناعي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره خطوة نوعية لتعزيز التعاون في التقنيات المتقدمة، ما يعزز الأمن والاستقرار ويحقق الازدهار المشترك. التقى سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بالسيد مايك روجرز رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي خلال زيارة سموه إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والوفد المرافق. وأكد سموه أن الشراكة الدفاعية والعسكرية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون الاستراتيجي القائم على الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة الهادفة إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأوضح سموه أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار أسهمت في ترسيخ أسس التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين الصديقين، وعززت من مستوى التنسيق الاستراتيجي بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. كما جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز الشراكات الدفاعية وتطوير مجالات التنسيق المشترك وعدد من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز دعائم الأمن والاستقرار. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن العمل البرلماني العربي يحظى بدعم ورعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، واهتمام بارز من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدا معاليه بدور جمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم العمل العربي المشترك، مثمنا عمق العلاقات البحرينية المصرية الثنائية وما تشهده من تطور ونماء في كافة المسارات، مشيرا معاليه إلى أهمية دور المجالس والبرلمانات العربية في تطوير التعاون في المجالات المختلفة وتعزيز العلاقات الأخوية بما يخدم المصالح المشتركة وبحث التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها، بما يسهم في خدمة القضايا العربية وتعزيز الأمن والاستقرار ودعم القضية الفلسطينية والقضايا الحيوية والمحورية، ومن خلال التنسيق والتشاور وتحقيق تطلعات الدول والشعوب العربية. جاء ذلك لدى وصول معالي رئيس مجلس النواب إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي سيعقد في العاصمة القاهرة السبت المقبل. قدمت وزارة التنمية المستدامة تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثالث لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وفي هذا الشأن أكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أكدت أن مملكة البحرين تمضي قدما بخطى ثابتة نحو ترسيخ نهجها التنموي الشامل بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن المملكة حرصت على تعزيز استدامة جهودها التنموية في مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالرغم مما شهدته المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات إقليمية متصاعدة، مشيرة إلى أن هيكل الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2026 يستعرض أولويات مملكة البحرين ونهجها في موائمة أهداف التنمية المستدامة.

0: السلامة مع السياق الوطني، موضحة أن كل محور من محاور التقرير يستعرض نماذجا من الاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات التي تعكس الجهود الوطنية التحويلية والشاملة والمبتكرة والمتكاملة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها. كما أكدت وزيرة التنمية المستدامة أن الاستعراضات الوطنية الطوعية للدول تعتبر أداة فعالة لمراجعة الخطط الوطنية المعنية بتحقيق خطة عام 2030 للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة. هذا وعززت مملكة البحرين أهداف التنمية المستدامة 17 للأمم المتحدة كجزء أصيل وجوهري ضمن برامجها الحكومية ورؤيتها الاقتصادية، بما يضمن صياغة مستقبل تنموي شامل.
1: تخطو مملكة البحرين بخطى واثقة ورؤية تنموية طموحة في تعزيز جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مستندة إلى منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات الوطنية التي جعلت من الاستدامة ركيزة أساسية لمسيرة التنمية والازدهار. هذا وتواصل مملكة البحرين ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في تبني نهج تنموي متكامل، واضعة الاستدامة في صميم سياساتها وخططها الوطنية، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة ويواكب تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية. وتشكل الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين خلال السنوات الماضية خير شاهد على التقدم المحرز في مسار التنمية المستدامة، من خلال تطوير المنظومة التعليمية ورفع جودة مخرجاتها وتعزيز خدمات الرعاية الصحية وبرامج الوقاية، بما انعكس إيجابا على المؤشرات الصحية والتنموية. كما كثفت مملكة البحرين جهودها في دعم العمل المناخي وحماية الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، بما يرسخ مبادئ التنمية المستدامة للأجيال القادمة. وفي السياق نفسه يواصل المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز تمكين المرأة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص عبر إدماج المرأة البحرينية في مختلف مسارات التنمية وتمكينها من الإسهام الفاعل في عملية البناء الوطنية، بما يكفل حقوقها ويعزز حضورها في موقع صنع القرار. وتعكس مجمل التقارير الوطنية والدولية التقدم المميز لمملكة البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وترسيخ مكانتها كنموذج إقليمي رائد في التنمية الشاملة والمستدامة.
0: عقد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البعينين الأمين العام لمجلس النواب اجتماعا مشتركا مع سعادة السيد فريد حاجييف الأمين العام للجمعية الوطنية في جمهورية أذربيجان، وذلك على هامش مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقدت في مدينة باكو. وخلال اللقاء تم التأكيد على عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان، وما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة رئيس جمهورية أذربيجان. كما أكد الجانبان على دعم معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس الجمعية الوطنية الأذربيجانية على تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية على مستوى الأمانة العامة وتنظيم مشاريع وبرامج ثنائية تعود بالنفع على تطوير أداء جهاز الأمانة العامة في المجلسين. وقد أشاد الأمين العام الأذربيجاني بالتجربة المتميزة للأمانة العامة لمجلس النواب وما تم عرضه خلال اجتماعات الأمناء العامين خلال المؤتمر، والذي نال إعجاب وتقدير جميع المشاركين. أكد البيان الختامي المشارك للاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، أكد على متانة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وشدد على أن

0: السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية. وحول الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، أكد الباحث في إدارة الأزمات عصام الخياط أكد أن استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لوزير الخارجية الأمريكي قبل انعقاد الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي يؤكد على متانة العلاقات بين الجانبين. كما تؤكد نتائج الاجتماع الوزاري أن أي قرارات تتعلق بالأوضاع في المنطقة ترتبط بوحدة القرار والمصالح الخليجية.
1: لقاء ما قبل الاجتماع مع سيدي حضرة صاحب الجلالة يؤكد على موقف البحرين ويؤكد على متانة العلاقات البحرينية الأمريكية وأهمية التكامل في مواضيع الأمن والازدهار وفقا للاتفاقيات المبرمة ما بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. يبين أيضا أهمية نتائج الاجتماع الوزاري، يسبقها طبعا هذا اللقاء، ويؤكد على أن أي قرارات تتخذ في مصير المنطقة يجب أن تربط بوحدة القرار الخليجي وضمان مباركة قادة دول مجلس التعاون القيادة السياسية العليا في هذا الكيان الخليجي. فبالتالي اللقاء حمل الوزير الأمريكي رسالة مهمة جدا بضرورة أن تكون التوافقات على مستوى هذا اللقاء مع سيدي حضرة صاحب الجلالة.
0: من جانبه أكد المحاضر في القانون العام والعلاقات الدولية الدكتور حسام الدين جابر سالم أكد خلال مداخلة هاتفية في تغطية سابقة لمركز الأخبار أن استضافة مملكة البحرين للاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي تعزز من دور المملكة كمنصة جيوسياسية هامة وتبرز دورها في إعادة هندسة الأمن الإقليمي.
2: هذه الاستضافة للاجتماع الوزاري المشترك تأتي في ظرف إقليم استثنائي لتعكس أبعادا سياسية وقانونية بالغة الأهمية على المستويين الخليجي والدولي. فالبحرين جغرافيا وسياسيا تقع في قلب التفاعلات الحساسة في الخليج العربي، واستضافتها لهذا الاجتماع في هذا التوقيت المفصلي بعد التوقيع كما أنتم تعلمون على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية وقطرية وإعلان عمان عن الممر المائي المؤقت، يبرز المملكة كمنصة التوازن الجيوسياسي في المنطقة. فالبحرين لم تكن مجرد جغرافيا للقاء، بل قادت صياغة موقف تفاوضي خليجي موحد ودبلوماسية واحدة لضمان أن لا تقتصر التفاهمات الدولية مع إيران على الملف النووي فحسب، بل تشمل كبح الصواريخ والمسيرات وتصدير الأيديولوجيات الثورية. الأمر الثاني، هذه الاستضافة تعكس كفاءة الدولة البحرينية في الانتقال السريع من مرحلة احتواء الصدمات والاعتداءات الغاشمة الأخيرة التي وقعت من إيران التي مست الطمأنينة الإقليمية إلى مرحلة إعادة هندسة الأمن الإقليمي. فهذا يثبت لشركاء المنظومة الخليجية أن المنامة تملك القدرة السياسية والأمنية على قيادة صياغة الردع المشترك وتأمين ممرات الملاحة الحيوية كمضيق هرمز. الأمر الثالث، من خلال ربط مخرجات الاجتماع بقرار مجلس الأمن رقم 2817 أثبتت البحرين عمق رؤيتها القانونية الدولية. فالمملكة لا تبحث عن تسويات سياسية مؤقتة أو هشة، بل تصر على وضع أي تفاهمات مع القوى الإقليمية والدولية تحت مظلة الشرعية الدولية والقانون الدولي العام.
0: في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة طلب اختيار البرامج الأكاديمية للطلبة غير المجتازين لاختبارات القبول. وبهذه المناسبة أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الجامعة لحلول رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الإجراءات وتحسن جودة الحياة الأكاديمية للطلبة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تدعم مسار التحول الرقمي الحكومي من خلال تقديم خدمات طلابية متكاملة ومؤتمتة تلبي احتياجات المستفيدين، مضيفا أن إطلاق الخدمة يعكس التزام الجامعة بتطوير خدماتها ما يقلل الوقت والجهد على الطلبة ويعزز فعالية منظومة العمل. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة حصة جاسم الجنيد نائب رئيس جامعة

0: البحرين للشؤون الأكاديمية، إذا نرحب بك. ما هي أبرز المزايا التي تقدمها خدمة طلب اختيار البرامج الأكاديمية للطلبة غير المجتازين لاختبارات القبول، وكيف ستسهم في تسهيل رحلتهم الأكاديمية؟
1: تقدم الخدمة المطورة عدة مزايا نوعية تهدف إلى تبسيط وتسهيل رحلة الطالب الذي لم يجتز اختبارات القبول، وتتمثل في أولاً التحول الرقمي الكامل وتجربة مستخدم محسنة، حيث أصبح التقديم متاح بالكامل عبر نظام معلومات الطالب الإلكتروني، مما يلغي الحاجة إلى الحضور الشخصي لعمارة القبول والتسجيل. وقد رافق ذلك تحسين لواجهة وتجربة المستخدم وتبسيط

0: عملية الاختيار أكثر سلاسة ووضوح. ثانياً، السرعة في إنجاز المعاملة وتقليل زمن إنجاز الخدمة بشكل كبير من 7 أيام عمل إلى يوم عمل واحد فقط، مما يخفف عن الطالب عناء الانتظار الطويل والقلق المرتبط بالمصير الأكاديمي. ثالثاً، اختيارات متعددة ومرونة أكبر، حيث تتيح الخدمة للطالب اختيار ما يصل إلى 3 رغبات من البرامج الأكاديمية البديلة التي تتناسب مع مؤهلاته، بدل من أن يكون خياره محدود، مما يمنحه فرصة أفضل للالتحاق ببرنامج قريب من اهتماماته. ورابعاً، تقليص المتطلبات عن طريق تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50% والموافقات اللازمة بنسبة 25%، مما يعني جهداً إدارياً أقل. فهذه المزايا مجتمعة تسهم في تسهيل رحلة الطالب الأكاديمية عبر تحويل تجربة كانت قد تكون محبطة ومعقدة إلى تجربة رقمية سريعة ومرنة، تختصر عليه الوقت والجهد وتوفر له خيارات واضحة وتسرع التحاقه بالبرنامج البديل المناسب.
1: نعم دكتورة حصة، كيف تضمن الخدمة الجديدة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الطلبة على البرامج الأكاديمية المتاحة؟
0: تضمن الخدمة الجديدة تحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والعدالة من خلال آلية عمل مؤتمة وشفافة قائمة على معايير واضحة، وذلك عبر أولاً التوزيع الآلي وفق معايير تنافسية من خلال أتمتة عملية توزيع الطلبة. فبعد أن يقدم الطالب رغباته 3، لا يتم التوزيع بشكل يدوي أو عشوائي، بل تتولى الأنظمة الإلكترونية توزيعهم بشكل آلي بناء على معايير القبول التنافسية، وأهمها المعدل وعدد الشواغر المتاحة. ثانياً، إلغاء التدخل البشري والتحيز من خلال أتمتة العملية، فيتم استبعاد أي شكل من أشكال التدخل البشري أو المحسوبية أو الخطأ الإداري غير المقصود في عملية الفرز والتوزيع. النظام الإلكتروني يطبق القواعد المبرمجة مسبقاً على جميع الطلبات دون تمييز. وكذلك توحيد المعايير، حيث أن الخدمة تطبق معايير قبول واحدة وموحدة على جميع المتقدمين، مما يعني أن فرصة كل طالب تعتمد فقط على مؤهلاته، وهنا أقصد المعدل الأكاديمي، وترتيب رغباته مقارنة بغيره من المتقدمين وعلى الشواغر المتوفرة. بهذه الآلية تضمن الخدمة أن يحصل كل طالب على المقعد الأكاديمي الذي يستحقه بناء على جدارته التنافسية ضمن الخيارات التي يرقب بها في إطار من الشفافية والإنصاف الكاملين، وهو ما يجسد مبدأ تكافؤ الفرص. نعم. بشكل عملي.
1: نعم دكتورة حصة جاسم الجنيد، نائب رئيس جامعة البحرين للشؤون الأكاديمية، شكرا جزيلا لك. شهد موسم عاشوراء في مملكة البحرين حضورا ومشاركة واسعة عكست عمق التفاعل المجتمعي مع هذه المناسبة وما تحمله من أبعاد دينية واجتماعية. وجاء نجاح الموسم ليؤكد مستوى التناغم والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما أسهم في سير الفعاليات بالشكل المطلوب وسط أجواء من الانسيابية والتنظيم.
2: خلال موسم عاشوراء هذا العام شهدت المآتم والمجالس في مختلف محافظات مملكة البحرين حضورا ومشاركة واسعة في أجواء تعكس ما تمثله هذه المناسبة من مكانة دينية واجتماعية في المجتمع البحريني. فعاليات الموسم جسدت صور التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع، بما أسهم في توفير البيئة المناسبة لإقامة المجالس والفعاليات المصاحبة، وعزز من نجاح التنظيم والخدمات المقدمة للمشاركين. ويعكس نجاح الموسم مستوى الشراكة المجتمعية والتكامل بين مختلف الأطراف في نموذج يجسد روح التعاون والمسؤولية المشتركة، ويسهم في المحافظة على التنظيم والانسيابية طوال أيام الموسم.
3: من هنا حيث تحتضن المآتم والمجالس في مختلف محافظات المملكة

0: أحياء موسم عاشوراء، تتجلى صورة العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية في مملكة البحرين لتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة لإنجاح الموسم. دعم وتنظيم واستعدادات متواصلة تسهم في تهيئة الأجواء المناسبة لإحياء هذه المناسبة الدينية، وتعكس ما يحظى به الموسم من اهتمام ورعاية بما يسهم في إقامته بصورة منظمة وآمنة.
1: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: الارتقاء بالفكر. علشان ترتقي بفكرك، نوع قراءاتك، تقبل المختلف عنك وتحاور بأدب، تأمل ما يدور حولك وافهم الأسباب والنتائج، انفتح على الشعوب والحضارات الأخرى، تعرف عليهم، تأمل ولا تخطئ أحد، تعلم لغة أخرى واقرأ ثقافتها، ولا ترفض الأفكار الجديدة قبل ما تفهمها، وأخيرا خالط الأخيار.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
4: ما خط القلم.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. من نوادر البخلاء إن قال بعضهم لبخيل: لم لا تدعوني يوما؟ قال: لأنك جيد المضغ سريع البلع، إذا أكلت لقمة هيأت أخرى. قال: فتريد مني إذا أكلت لقمة أن أصلي ركعتين ثم أعود إلى الثانية؟ قال أحد التابعين: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن تحصى، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. قيل في الإحسان: بالإحسان تملك القلوب، الدنيا ظل الغمام وحلم المنام، والاستغفار يزيد الرزق.
3: ما خط القلم.
5: قالوا في الأمثال: المطبخ الصغير يبني بيتا كبيرا، الصيت الحسن عقد من اللؤلؤ، الحجر المصقول لا يبقى على الأرض، من يخشى البلل لا يصطاد السمك، فاقد الشرف أسوأ من الرجل الميت، ولا يأخذ الإنسان معه إلا الجميل الذي صنعه.
4: ما خط القلم.
5: اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله،

0: وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: البحرين في أسبوع.
3: تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع. البحرين في أسبوع مع فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن.

0: جلالة الملك المعظم يصدر أمراً ملكياً بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني. جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج 1447 هجرية. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدير في مجلس المناقصات والمزايدات وقراراً بتعيين مديرين في جهاز الخدمة المدنية. وفي إنجاز عالمي، جامعة البحرين تحصد المركز السابع عالمياً في فئة التأثير ضمن تصنيف مؤسسة تايمز العالمية للتعليم العالي.
1: أخبار مملكة البحرين في أسبوع. تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الأسبوعية من برنامج البحرين في أسبوع، حيث نطوف معكم مع أخبارنا المحلية في مملكة البحرين. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 20 لسنة 2026 بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني. جاء فيه: المادة الأولى: تنشأ لجنة تسمى لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، تتولى رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين، ويشار إليها في هذا الأمر بكلمة اللجنة. المادة الثانية: تشكل اللجنة برئاسة معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: الديوان الملكي، قوة دفاع البحرين، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة التربية والتعليم، وزارة الإعلام، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، مركز الاتصال الوطني، ومركز الأرشيف الوطني. ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لمعاونتها في أداء مهامها وإنجاز أعمالها. المادة الثالثة: تهدف اللجنة إلى تحقيق الآتي: أولاً، تعزيز مفهوم الذاكرة الوطنية المؤسسية وترسيخ سردية وطنية موثقة تعكس وحدة القيادة والشعب في مواجهة التحديات. ثانياً، رصد وتوثيق كافة أشكال الصمود والدفاع والتكاتف المؤسسي والمجتمعي. ثالثاً، إعداد سجل وطني رسمي يوثق هذه الملحمة الوطنية المثبتة بالحقائق والأدلة وإيداعها ضمن منظومة الأرشيف الوطني وفق المعايير المعتمدة. رابعاً، إعداد مواد وتوجهات وطنية لاستثمارها تعليمياً وإعلامياً وبحثياً. المادة الرابعة: تختص اللجنة بمباشرة جميع الأعمال والأنشطة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتتولى بوجه خاص ما يلي: وضع الإطار العام لملحمة الصمود الوطني واعتماد محاورها الرئيسية، اعتماد الخطة التنفيذية والمعايير المنظمة لجمع المواد وتوثيقها وتصنيفها وحفظها، تحديد المواد التي يجوز نشرها وتداولها وذلك بمراعاة قانون حماية معلومات ووثائق الدولة، اعتماد المخرجات النهائية للتوثيق وإيداعها لدى مركز الأرشيف الوطني. المادة الخامسة: على المعنيين كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره

ينشر في الجريدة الرسمية. هذا وقد تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مزيداً من برقيات العهد والولاء من عدد من العائلات والأسر البحرينية الكريمة، أعربت فيها عن تأييدها المطلق ووقوفها التام خلف قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مؤيدة لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها بكل حزم تجاه كل من أخل بواجباته الوطنية أو سعى للنيل من أمن الوطن واستقراره، مشددة على أن هذه المواقف الحازمة تعكس نهجاً راسخاً في حماية الوطن والحفاظ على سيادته واستقراره بما يصون مصالحه العليا ويعزز مسيرته التنموية الشاملة. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج 1447 هجرية. وأعرب خادم الحرمين الشريفين في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على مشاعر جلالته الأخوية النبيلة ودعواته الصادقة، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، رفع سموه فيها إلى مقام جلالته السامي أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة إعلان الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل رفع تصنيف كأس البحرين الدولي للخيل إلى المستوى الدولي الأول جروب 1، ليضاف هذا المنجز المشرف إلى سجل النجاحات الوطنية المتواصلة التي تحققت بفضل ما يليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه من دعم كريم ورعاية سامية واهتمام بالغ بهذه الرياضة العريقة. وأكد سموه في برقيته أن هذا الإنجاز النوعي يجسد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مملكة البحرين على خارطة سباقات الخيل العالمية، ويؤكد نجاح الرؤى والتوجيهات السديدة لجلالة الملك المعظم في ترسيخ حضور المملكة إقليمياً ودولياً وتعزيز تنافسيتها في تنظيم واستضافة أبرز السباقات والبطولات العالمية، معرباً سموه عن اعتزازه بهذا المنجز الوطني الرفيع، ومؤكداً لجلالة الملك المعظم أيده الله مواصلة نادي راشد للفروسية وسباق الخيل تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية الهادفة إلى الارتقاء برياضة الفروسية وسباقات الخيل وتعزيز مكانة البطولات والسباقات التي تستضيفها مملكة البحرين، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمملكة البحرين قائداً لمسيرتها المباركة ورمزاً لعزتها ومجدها، وأن يديم جلالته عزاً وذخراً وفخراً وسنداً للوطن وكافة أبنائه. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة ولشعب دولة قطر الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. وأشاد جلالته في هذه المناسبة بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والصلات الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين

0: دولة قطر، مؤكدا جلالته على مواصلة تنمية وتطوير هذه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في ظل الشراكة الثنائية التي تجمعهما. كما بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر غيوم الخامس الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة ولشعب دوقية لوكسمبورغ الكبرى الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه سعادة السيد أليستر لونغ سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، واستعرض جلالة الملك المعظم مع السفير البريطاني خلال اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين. وأعرب جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بالمملكة المتحدة الصديقة من علاقات استراتيجية وثيقة وشراكة تاريخية راسخة تمتد لسنوات طويلة من التنسيق والتعاون المثمر على كافة المستويات، والحرص المتبادل على تطويرها وتوثيق أواصرها بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة. كما أشاد جلالته بجهود سعادة السفير في دعم العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، متمنياً للسفير البريطاني دوام التوفيق. وتقديراً من حضرة صاحب الجلالة أيده الله لجهود السفير أليستر لونغ في توطيد وتنمية علاقات البلدين الصديقين، فقد تفضل جلالته رعاه الله بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى. بدوره أعرب السفير البريطاني عن عميق شكره وبالغ تقديره لجلالة الملك المعظم واعتزازه بمنحه هذا الوسام، مثمناً دور جلالته في تطوير علاقات الشراكة المتينة وروابط الصداقة البحرينية البريطانية العريقة. كما استقبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لوسي بلغريف حفيدة السيد تشارلز بلغريف.
1: أخبار مملكة البحرين في أسبوع. تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.
0: وما زلنا معكم مستمعينا في هذه الأخبار المحلية التي نستعرضها معكم عبر برنامج البحرين في أسبوع من إذاعة مملكة البحرين. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 22 لسنة 2026 بتعيين مديرين في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناء على عرض رئيس جهاز الخدمة المدنية جاء فيه المادة الأولى: يعين التالي أسماؤهم مدراء في جهاز الخدمة المدنية: السيد حمد محمد عبد الرحمن الملا مديراً لإدارة ضبط خدمات الموارد البشرية المشتركة، والسيدة رحاب إبراهيم أحمد الفاضل مديراً لإدارة عمليات خدمات الموارد البشرية المشتركة. المادة الثانية: على رئيس جهاز الخدمة المدنية تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 23 لسنة 2026 بتعيين مدير في مجلس المناقصات والمزايدات، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، وجاء فيه المادة الأولى: يعين السيد محمد يوسف يعقوب الخاجة مديراً لإدارة المواصفات الفنية والتأهيل بمجلس المناقصات والمزايدات خلفاً للسيد لؤي علي عبد الله الحلو.

المادة الثانية على رئيس مجلس المناقصات والمزايدات تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمناسبة إعلان الاتحاد الأسيوي لسباقات الخيل رفع تصنيف كأس البحرين الدولي للخيل إلى المستوى الدولي الأول جروب 1. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر وأخيه معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها سموه لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج 1447 هجرية. كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. حققت جامعة البحرين إنجازاً عالمياً متقدماً في تصنيف التايمز للتعليم العالي للتأثير لعام 2026 بحصولها على المركز السابع عالمياً في الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، متفوقة على أكثر من 1600 مؤسسة تعليم عال حول العالم، وذلك وفق ما أعلنته مؤسسة تايمز للتعليم العالي في صباح يوم 24 من يونيو 2026. كما حصلت جامعة البحرين على المركز السابع عربياً والثالث والعشرين عالمياً في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بجودة التعليم، بما يؤكد التزامها بتعزيز فرص التعلم الشامل والمستدام مدى الحياة وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم ودعم المتعلمين من مختلف الفئات والإسهام في تطوير الأنظمة التعليمية خارج نطاق الحرم الجامعي. ويتوج هذان الإنجازان تصنيف الجامعة ضمن النطاق 101 إلى 200 في التصنيف العام العالمي وفي المراكز 85 في التصنيف العام الأسيوي والمركز 17 في التصنيف العام العربي والمركز الأول في التصنيف العام المحلي، مسجلة بذلك أقوى أداء لها حتى الآن في تصنيفات التايمز للتأثير. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين أن هذا الإنجاز يعكس تقديراً دولياً لمكانة الجامعة الوطنية وتميزها في بناء شراكات فاعلة ذات أثر مستدام، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الاستدامة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتعزيز حضورها الدولي ضمن نخبة المؤسسات الأكاديمية العالمية التي يحتذى بنموذجها التعاوني في دعم أهداف التنمية المستدامة. ورفع سعادة الوزير بهذه المناسبة أسماء آيات عبارات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه

الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكداً أن هذا الإنجاز العالمي لجامعة البحرين لم يكن ليتحقق لولا ما تحظى به الجامعة من دعم ورعاية ومساندة. وفي هذا السياق نوه سعادته بالدور المحوري الذي يطلع به كل من مجلس أمناء الجامعة ومجلس التعليم العالي إلى جانب إدارة الجامعة ومنتسبيها في تحقيق هذا الإنجاز النوعي الذي أسهم في ترسيخ مكانة الجامعة ضمن مصاف الجامعات الرائدة عالمياً في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عموماً وفي مجال الشراكات الدولية وجودة التعليم على وجه الخصوص. من جانبه أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذا التقدير الدولي يضع الجامعة ضمن المؤسسات الرائدة عالمياً في مجالي الاستدامة والشراكة، ويجسد روح الانتماء والقيم الراسخة والمسؤولية العميقة تجاه الإسهام الهادف ليس لمملكة البحرين فحسب، بل للأهداف العالمية المشتركة. وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن هذه النتائج تمثل انعكاساً مباشراً للتوجهات الوطنية لمملكة البحرين في ظل رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي جعلت من تنمية رأس المال البشري والنمو المستدام والشراكة الدولية ركائز أساسية في مسيرة التنمية بعيدة المدى، مؤكداً أن أداء جامعة البحرين في تصنيفات التايمز للتأثير يبرهن على قدرة الجامعات الوطنية على تحقيق حضور عالمي نوعي من خلال الشراكات المؤسسية والمبادرات التعليمية والبحثية والمجتمعية ذات الأثر. ومن أبرز المبادرات التي أسهمت في هذا التميز في الهدف 17 البرنامج المؤسسي للتثقيف بالاستدامة الذي طورته الجامعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوصفه إطاراً معتمداً دولياً ومندمجاً في صلب المناهج الدراسية، حيث جرى إدماجه في جميع برامج البكالوريوس من خلال مقررين إلزاميين في اللغة الإنجليزية، بما يجعل الإلمام بمفاهيم الاستدامة متطلباً أكاديمياً رسمياً لجميع الطلبة بغض النظر عن كلياتهم أو تخصصاتهم. ويحصل خريجو البرنامج على شهادات رسمية تحمل شعاري جامعة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تأكيد على الموثوقية الدولية لهذا النموذج الأكاديمي وعلى نهج الشراكة المؤسسية الذي تتبناه الجامعة في تنفيذ مبادراتها التعليمية والتنموية. وتعد تصنيفات التايمز للتعليم العالي للتأثير التصنيفات العالمية الوحيدة التي تقيم أداء الجامعات استناداً إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقد شملت نسخة عام 2026 في عامها الثامن أكثر من 1600 مؤسسة في 115 دولة، ما يجعلها من أبرز التصنيفات الدولية المعنية بقياس أثر الجامعات في المجتمع والتنمية المستدامة. أكد النائب الدكتور هشام أحمد العشيري عضو البرلمان العربي أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تدعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات، وتؤمن إيماناً راسخاً أن قوة الأمة العربية في وحدتها، وأن التحديات الجسيمة لا يمكن مواجهتها إلا بموقف عربي موحد وبمزيد من التعاون والتنسيق العربي الشامل والمتكامل وتعزيز التضامن العربي سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً وأمنياً وبرلمانياً. وأشار إلى موقف مملكة البحرين من العدوان الإيراني الآثم الذي يستهدف أمن المنطقة واستقرارها، وأهمية الموقف العربي الموحد ضد كل الاعتداءات الخارجية، مؤكداً موقف مملكة البحرين الثابتة والراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وهو موقف مبدئي أكد عليه جلالة الملك المعظم في كل المحافل وترجمه مجلس النواب في تحركاته وبياناته، فلا أمن ولا استقرار في المنطقة

0: دون حل عادل للقضية الفلسطينية. وحول مشروع التحول الرقمي على الصعيد التنموي، أوضح الدكتور العشيري أن مملكة البحرين تعد في مقدمة دول المنطقة في التحول الرقمي بفضل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأصبحت الخدمات الحكومية رقمية في كافة المؤسسات، وتبوأت المملكة مراكز متقدمة في مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وأن هذا الإنجاز عزز بيئة الاستثمار ومكن الشباب وجعل من مملكة البحرين مركزاً إقليمياً للاقتصاد الرقمي. جاء ذلك خلال مشاركة النائب هشام أحمد العشيري عضو البرلمان العربي والنائب محمد علي العسبول ممثلين عن مجلس النواب في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء الماضي. وترأس الاجتماع معالي السيد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وتم خلال الاجتماع بحث مشروع مخرجات المؤتمر الذي سيعقد يوم السبت الموافق 27 يونيو بمقر جامعة الدول العربية بالتعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي. وبهذا الخبر مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج البحرين في أسبوع. يتجدد بكم اللقاء الأسبوع القادم، ففي أمان الله.
1: كنا معكم في جولة إخبارية مع أخبار مملكة البحرين، استعرضنا خلالها أهم الأخبار المحلية على مدار الأسبوع.
2: البحرين في أسبوع مع تحيات فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن.
0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.
3: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
0: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
3: ولتقدمها ستواجه

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
2: هذه طاقة منفع، طاقة منفع جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروبنا غدروبنا يا عيال النكعي.
1: وقف يا صقر، صقر صقر وقف.
3: اللؤلؤة
1: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلع داني ولا بلعت شدك قطتك حق اليراين؟
4: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء، متهوب بري والله يشهد.
1: لا تستحي ولا تخيل على وجهك تبوق ربعك، أهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ أراويك.
4: ما بقت شيء، حرام عليكم نبشون، هذي ظلم ظلم ظلم يا نوخذ ظلم.
0: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
1: ها؟ دي؟ تقتل ولدي يا عدو الله، تقتل ولدي، تقتل ولدي.
5: ما في منك عيال، ما في يعيش معاك.
1: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري، بحرمك من الدنيا مولية.
5: ما في يعيش، ما في يعيش معاك، ما فيك.
1: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
3: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
6: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
7: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة ويا أنا يا ولدك.

0: هذه كلها خناينك؟
1: هذا هما.
0: هذه ولا واحدة فيهم فيها ريحة الخنة اللي ضايف المكان، يعني أكيد أحد غريب دش عليك البيت وأنا ما حد. قولي لي من؟
1: لولوة، لولوة بن صالح بن سند، صديقتي من سنين.
0: وشلون دشت هني؟ شلون دشت وعيدو الكلب قاعد عند الباب؟ ويد يا عيدو،
1: ويد ما يدري عن شيء، ما يدري عن شيء، أنا اللي دخلت له وهو ما يدري.
0: دخلتي هالبيت وأنا محذرك ما تدخلين أحد، يعني عصيتي أمري ومتعمدة بعد.
1: لولوة صديقتي ومثل أختي، وكان في شيء مهم يتعلق فيه نبغت نصيحتها فيه، وما أقدر أقول أحد أحد غيرها.
0: شيء يتعلق فيه لك؟ وشنو هالشيء؟ قولي لي شنو هالشيء ولا بلحتي سيرج؟
1: الحمال.
0: الحمال؟
1: لولو نصحتني اني احمل بسرعه واجيب لك ولد يرفع راسك في شريبه ويخليك واحد منهم، وبعد يخليك تتمهني وما تفكر تسافر.

0: يقولون دخلتي على مريم تحديتي أوامر أسنان بخوخة.
1: وانت شو تقول؟ تصدق لو ما تصدق؟
0: أنا عارفك، عارفك زين يا لولو. لما بغيتي شيء تسوينه وما يهمك أحد حتى أسنان بنفسه.
1: وانت يهمك أسنان؟
0: انت تهميني أكثر من أسنان.
1: ومريم ما تهمك؟ مريم اللي قطيتوها في حل جذيب وتنعستها
0: غصبا علي يا لولو، والله العظيم غصبا علي. بس يمكن يكون صلاح.
1: صلاح؟ حبست مريم في بيت أسنان بخوخة صلاح؟
0: صلاح لي ولك؟ أنا الحين أبغيك يا لولو، أبغيك. أنت ما تروحين من بالي لا ليل ولا نهار.
1: تبي تاخذني حتى يشوفني أسنان ويخليك تطلقني مثل ما طلقت مريم؟
0: يخسي،
1: سويتها من قبل ورضخت حق كلام أسنان ورخصت بنت عمك. إيش لو ما ترخص بي وأنا مب من هلك؟
0: قلت لك هذه ما بيصير. أنا غلط مرة بس ما بغلط مرة ثانية.
1: وش يثبت لي؟ إيش يثبت لي إني ما بتشوف نفسي محبوسة في بيت أسنان بخوخة أحاكي لطوة؟
0: أنا عاهدك إن هذه ما بيصير، ومستعد أحلف لك على أي شيء تبي.
1: المسألة مو بمسألة حلف، المسألة مسألة فعل. وإذا تقولي تحبني وتبيني طلع أسنان من ديرك.

0: قول شلون لك اشوف
1: يبه.
0: نعم.
1: عيال النقعي يشتكون من قله الماي.
0: اي عيال النقعي كله يشتكون، لو تحط لهم القمر في يد والشمس في يد هم بعد يشتكون.
1: يبا الله هداك المنباسية حكرين عنهم الماي ومخلينا يسقي مزرعة اسنان بخوخة.
0: اسنان بخوخة من اهل الديرة وصار نسيبنا الحين. تبيني اروح اتهاوش معاه بسبة جهال طايشين من عيال النقعي؟
1: اسنان مو من اهل الديرة.
0: شلون؟
1: اسنان احتل الديرة بمزورية اللي قاعدين على صدورنا ومو بمخلينا حتى نتنسم.
0: انت اللي تقول هالكلام يا يمعان؟

0: ايه ايش سووا لك يا عيال شاهين؟ ايش سووا لك؟ لا يكون سقوك شيء ولا سووا لك عمل.
1: انا اقول الحق يبا.
0: الحق؟ انت تقول الحق؟ الحق ان لو مو بسنان كان عيال النقعي للحين يطرون الماي والسمج من عيال شاهين. لو مو بسنان يا يمعان كان احنا ضعنا من شريبة من زمان.
1: عيال شاهين ما عملونا مثل ما يعاملنا سنان بخوخة. احنا طول الوقت عايشين في خوف من ربع اللي منثرين في الديرة، وكل واحد شايل سلاحه على كتفه، ومن تحاكيه فتن عليك وسحب سلاحه.
0: اسكت لحد يسمعك يوصل كلام حق سنان تصير لنا سالفة.
1: سنان لازم ياخذ ربعه ويطلع من الديرة الحين.
0: اقول لك شب شب لحد يسمعك.

0: إيه بس أنت هون النفس.
1: قال لك ما لم أمان هذا لين.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أنت أي أنت شايبك هني؟
2: أنا جيتكم هني بنفسي حتى تعرفون حسن نيتي.
0: خير يا إيمان، قول اللي عندك.
2: مثل ما تشوفون شرايبة مو بشرايبة اللي نعرفها.
1: أنت تتكلم على شرايبة الحين عقب ما هنتوها وذليتوها أنت وهلك؟ يا لنا متحسف.
0: صقر خل نسمع اللي عنده.
1: ما عليك منه، ما عنده شيء، تلقى يتجسس حق معزبة.
2: أنا عذرك يا صقر، عذرك، وأدري إن عيال النقعي سببوا بخراب الديرة بسبب الطمع وبسبب المصالح، وانت وبعد كنت وطرف في اللي صار.
1: احنا مو بطرف في شيء، احنا ما بعنا روحنا حق احد ولا سوينا اللي ساقس وحيل حتى ناخذ حلال غيرنا.
0: يا جماعة اللي راح راح، وما دامت صدقت النيات خلونا نفكر شلون نقدر نزيح الياثوم اللي قاعد على صدور هالشريبة.
1: انا مو قادر احط يدي في يد هالريال، انا ما اثق فيه.
0: انا اظنني يا صقر ومتأكد ان يمعان عرف ان اللي صار غلطة عودة لازم تتصلح،
2: وانا باثبت لكم اني احب شريبة مثل ما تحبونها واكثر.
3: تدري يا صالح ان بنتك تحدتني ودخلت بيتي من غير رضاي؟
4: ها بنتي انا تحدتك؟
3: اي نعم تحدتني، مثل ما تحداني ولدك سند ورفع في وجه ربع اتفق يوم راحوا يطلعون مريم من بيتكم. والله نسيت
4: سند طايش، وانا قلت لك امسحها في لحيتي.
3: انا سامحت ولدك وبعد سامحت بنتك لانها بنيه ذكيه وفطينه قدرت تدخل بيتي بطريقه يعجز عنها الريال، وفي نفس الوقت انصحت مريم نصيحه ما بنساها.
4: الحمد لله الحمد لله.
3: بس ها انا احذرك، ترى مو كل مره تسلم الجره ونعاد احد من عيالك فعلته ليلوم الا نفسه. بس مو بهذه سالفتنا يا صالح.
4: مو بهذه سالفتنا.
5: غدا نلتقي.
6: اللؤلؤة.

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم

مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، حبي لك بحر الخليج وشوقي ماياته، انت يا اغلى وطن مرفوع راياته، انت موال الطرب يا زينة الحانة، انت لي فرحة حبيب عادولة خلانة، انت يا احلى عمر يا فرحة ايامه، عدت لك بعد السفر طاير لك بشوقي، شايل في قلبي عشق ضاقت به دروبي، مليت من غربتي والهان لك شوفي. خليفة العيسى.

0: وسنينا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معا

0: لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.

0: طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: إذا أنا بحبك يا حياتي حياتي، من حبكم صفي تكدر علي، يا دعوتي بول وتالي صلاتي، ويا نيتي مدامي بالحب نية، يا حلم صحواتي وغفوة نباتي، يا رغبتي من بين كل البرية، أحاول أجمع في غيابك شتاتي، بعضي معك عيا يفارق خوية.
1: أرواحنا بالحب متعانقات، وقلوبنا بالشوق والوجد حي، وشلون تقوى سيفي زينك عصاتي، جابوا عيون كلها جاذبية. خذ من حبيبك كل عمري وهاتي، بلسم جروحي يا حبيبي أعطيك.
0: بالحب معاكم نلتقي، وبالشوق في ليالي ديرتنا تحلى معاكم سوالف الحب وأخبار المحبين.

0: متى يصل الإنسان إلى شجاعة الاعتراف بالخطأ ويقول أنا غلطان؟
1: قليلين اللي يعترفون بأنهم غلطوا، لأن الاعتراف معناه أن الإنسان قعد مع نفسه قعدة مصارحة محاسبة، قلب الأمور ونظر لها نظرة مجردة من الأنا الذاتية، وشاف وين مصدر الخطأ ومنه تسبب فيه حتى لو كان أهو ذاته، ومن تالي اعترف أنه أهو المخطئ.
0: تتصورين هذا يحدث في حياتنا بشكل يومي؟ إنك تلاقين إنسان يقول يا جماعة ترى أنا آسف أنا غلطان.
1: والله في هالوقت أشك، لأن الناس صارت تحط اللوم دائما على غيرها وتحملهم الأخطاء وتحاول توضح للغير النهمة، يعني بريئين من الخطأ ومنزهين من الخطأ وما يغلطون.
0: وعلى فكرة لو أنك وضعتي أمام هالإنسان المخطئ كل عناصر الموضوع ومسببات الخطأ وتدرجتي معاه خطوة خطوة في شرحها، تحسين أنه معاك على درجة واحدة من الفهم، لكن بمجرد ما يحس وكأن أصبع الاتهام موجه له ينقض مثل الطير المجروح ويقول لا.
1: الكثير من الخلافات بين الناس سببها أن المخطئ ما يعترف بخطأه إلا عندما تنسج أمامك

0: ترى هل هذه يحصل مع كل أحوال الشعراء وأحوال العشاق والمحبين؟
1: طبعا يحدث يعني، لكن نادرا ما تلاقي شاعر أو فنان أو عاشق يعترف بخطأ ارتكبه في حق إنسان.
0: في حالة قريتها كأنها يعني فيها العكس، فيها اعتراف صريح وواضح من الشاعر أنه هو المخطئ، ويطلب من حبيبته أن تقبل اعتذاره وتغفر له خطأ لأنه أخطأ في حقها، وهو الإنسان اللي يحبها واللي تشكل هي في حياته حب الإنسان.
1: ومن هالشاعر يا ترى؟
0: شاعرنا هو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، من الشعراء السعوديين البارزين. إيش رأيك نسمع اعترافه بالخطأ واعتذاره؟
1: أنا مدري وش إحساسك ومدري وش تظنيني، أنا صادق في عينك كنت وصرت الكاذب الخوان. أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني، سوى إني أحبك حين وإني دائما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان. أنا شفت الزهر مايل وظنيته يناديني، قطفته يوم ضميته لقيته للأسف ذبلاني. عرفت إنك زهر عمري، عرفت إنك بساتيني، وغيرك قيظ ما يروي سراب يشفي العطشان.
0: أنا لو ما حصل ما كان، وش هو اللي يدريني بأنك ما سواك انتي، سكنت القلب والوجدان. أنا آسف على عذاري، عجز ألقي عذر فيه يليق بغلطتي في حقك ويرجع كل شيء كان. أحبك كثر أخطائي وأدري إنك تحبيني، وأدري لو تفرقنا فلا نقدر على النسيان. إذا تقوي على فراقي وبعدي عنك خليه، أنا مليت من دور الكرامة ولعبة الغفران. قليل العمر يلي انتي دموعك ما تساوي، حرام النفراق هي من قلها الأحلام.

0: بين المبدعين سواء من الشعراء أو الأدباء أو الفنانين تكون دائما محط تقدير كل واحد منهم. يعني مثلا إذا ما نسمع ونقرأ من خلال المقابلات لما يوجه سؤال لفنان عن دور معين يتمنى أن أداه يقول في رد أنا تمنيت أقوم بدور كذا وكذا واللي قام به وأداء ببراعة الفنان الفلاني.
1: دي طبعا معناه احترام وتقدير منا للجهد اللي بذله زميله الفنان الآخر في تجسيد الدور، وفي نفس الوقت رغبة كاملة داخل الذات في أن لو كان هو اللي قام بتمثيل هالدور لكان حصل على كل المجد والشهرة اللي الآن يجنيها زميله الفنان الآخر.
0: هذه يسمونها الغيرة الفنية بين المبدعين، الغيرة اللي تخلي كل واحد يحاول أن يبدع في فنه ويحسن اختيار المادة والأفكار اللي يقدمها للناس.
1: في أغنية مشهورة جدا يغنيها راشد الماجد من كلمات الشاعر الأمير عبد العزيز بن سعود الملقب بالسامر، وهي بعنوان فل شطان الذهب. والمقصود بشطان الذهب طبعا هو الشعر الطويل اللي لونه يشبه لون الذهب.
0: هاي الأغنية حلوة ما زالت ناجحة إلى الآن والناس يرددونها لأن الصورة الشعرية فيها رائعة.
1: فعلا، لذلك ونتيجة لنجاحها حاول فنان البحرين الشاعر سعيد صياح النعيمي مجاراة هالقصيدة، لكن السؤال إلى أي مدى وفق؟
0: نترك ذي للمستمعين الأعزاء اللي سمعوا الأغنية وبنسمعهم معانا الحين نص هالقصيدة. فوق المتون خلي شذا عطر الشعر يملى الفياض، فت سيد البيض لو تامر تمون رغبتك أمر علينا لاعتراض، فايق بالزين ذلي يسكنون في رفاع العز واللي في الرياض، تمتلك سود النواعس يلفتون انتباه

0: غير افتراء.
1: فالحياة أهداب النواعس يرتخون وتختلط حمرة خدودك بالبياض، فامتسيد البيض والباقين دون، وسحرك القتال لأهل الزين غاض، فارحم المظلوم من خرس العيون، وانقذ المجروح مرمي اللحاح، وملك للزين لا يمكن يكون غير أمير الحس من حور الرياض.

0: في أحيان كثيرة عندما يعني إنسان عزيز عليك، صديق أو حبيب، يطلب منك شيء، تقول له تفضل خذ ما تبي وحلالي حلالك.
1: تدرين ليش إحنا نقول هالكلمة ومتى؟ لأن إحنا أحيانا نقولها مجاملة، ولو الناس اللي نقول لهم هالكلمة ما حسبوها مجاملة وسووها صد واعتبروا حلالنا حلالهم، لصار نص الناس الحين يراكضون في المحاكم.
0: أنا أعتقد أن هي كلمة مجاملة راقية جدا في أن تصل إلى أنك تبسط كل ما تملك أمام اللي يطلبك، بس مو بأي واحد يطلبك تسوي له كذي وتقول له تفضل هذا اللي أملكه خذ منه ما تحتاج. دي منتهى السمو في العلاقات الإنسانية.
1: أو أحيانا نقول حق إنسان يحب أنه يشاور ويستأذن في كل مرة يريد أنه ياخذ شيء أو يتصرف في شيء ما يملكه من باب الذوق والأمانة، فنقول له لا تشاور واعتبر الحلال حلالك، يعني اعتبر كل ما أملك ملكك.
0: طبعا اللي يحب يرخص عمره قبل ماله للي يحبه، وإذا رخص العمر أكيد بالتالي بيرخص المال. يلي تشاورني حلالي حلالك، خذ ما تريد ولا تشاور من غلاك، انت اهتمون وما جمعته في ذلك، يا روحي روحي يا عساها من افتاك، دايم تلاحقني ملامح خيالك، اتخيلك يا زين واخاف فرقاك، ما لكش بي ولا نحصل بدالك، نرخص لك الغالي ونسعد بلقياك، سبحاني من صورك واكمل جمالك، ابطلب المولى من الناس يحماك.
1: معاشي من عكر مزاجك وبالك، حبك بقلبي لو تغيبت منساك، أرجوك لا تسمع ضعيف حكالك، قصده يخرب حبنا وانت يجفاك، خلك حنون ومخلص في وصالك، وأنا معك لو دربنا كلها أشواك، قلبي يحبك يا حبيبي صفالك، ونسعى لقربك يريش العين ورضاك.
0: والكلام أيضا حلو وما زال يتسرب من يدنا مثل ما يتسرب الماء، لكن طبعا لازم نقول لكم إلى اللقاء،
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز للوحدة الوطنية. يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم من دستور مملكة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء يجب أن تعرفها المرأة عن الرجل.
0: الرد بالرسائل على المرأة من قبل الرجل يعني له تخليص مصالح، وإذا تجاوب أكثر معاك يعني أنه يعطيك أهمية، لأن الرجل بطبيعة الفطرية لا يستخدم الرسائل بشكل كبير، وهو من طبيعة الفطرية أيضاً يرد على الأمور المهمة بالنسبة له. واحدة من أهم الأمور اللي ترعب الرجل هو الخوف من الفشل في العلاقة، لذلك ينحبط جداً لما يشعر بأنه هو لما يقدم هدية أو يقدم شيء معنوي ومادي للمرأة والمرأة لا تقبل فيه أو ما تستانس بالقدر المطلوب اللي هو يتوقعه، لذلك لما أنت ما تعطينا ردة الفعل الإيجابية اللي هو ينتظرها يحبط ويتألم، فخلك منتبهة. الرجل يعبر بالفعل أكثر من الكلام، لأن بطبيعة الفطرية يترجم مشاعره بالفعل، يعني بالنسبة له التقدير والاحترام والحب كل هذه الأمور يفعلها أكثر مما يقولها. إذن الرجل يهتم عن طريق العطاء المادي. من أهم قيم الرجل هي الحرية، وعنده رعب لفقد حريته خاصة بعد الزواج، والمطلوب من المرأة المقبلة على الزواج أنها تعزز هذا القيمة عند الرجل وتؤكد له أن الحرية راح تزداد بوجودها معه، ومسألة التحقيق والتشكيك تفقد هذا الرجل حريته. الرجل يشعر برجولته لما المرأة تحتاج له ولما المرأة تطلب منه الرعاية، لذلك في هذه الحالة يشعر بقيمته كرجل ويقوم بالإدارة لحياتها من الناحية المادية. وإذا كان العكس، إذا كانت المرأة هي اللي تقدم والرجل لا يقدم أي شيء، هنا الرجل يلجأ إلى امرأة أخرى يقدم لها الاهتمام والرعاية

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو الشيخ ناصر بن حمد يحضر حفل استقبال المكرمين وحفل عشاء جولدن بليت أورد، ويؤكد متانة الشراكة البحرينية الأمريكية وقدرتها على مواجهة التحديات المشتركة.
2: مملكة البحرين تنشر الاستعراض الوطني الثالث حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووزيرة التنمية المستدامة تؤكد حرص المملكة على تحقيق استدامة جهودها التنموية في مختلف الأبعاد.
1: اختتام موسم عاشوراء بنجاح وسط جهود تنظيمية وتنسيق مشترك بين مختلف الجهات للمحافظة على الطابع الديني والاجتماعي للمناسبة.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم.
1: حضر سمو الفريق ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي حفل استقبال المكرمين وحفل عشاء جولدن بليت أورد كضيف شرف رئيسي والذي أقامته الأكاديمية الأمريكية للإنجاز،
0: وذلك ضمن برنامج زيارة سموه لعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة والوفد المرافق، وبمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والمفكرين والعلماء ورواد الأعمال والشخصيات العالمية البارزة. وألقى سموه كلمة خلال الحفل عرب فيها عن خالص شكره وتقديره للسيدين وين رينولدز وكاثرين رينولدز على جهودهما المتميزة ورؤيتهما الملهمة في تأسيس الأكاديمية الأمريكية للإنجاز وما تطلع به من دور رائد في تكريم أصحاب الإنجازات وإلهام الأجيال الشابة وتمكينها من الإسهام في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً، مشيرا سموه إلى أن هذه المبادرة الدولية تجسد أهمية الاستثمار في الطاقات البشرية والابتكار وتعزز ثقافة التميز وبناء جسور التعاون بين الشعوب. وأكد سموه

0: Bahrain will always be there for the United States and its people, just as America has constantly stood by Bahrain and our people. For that friendship, partnership, and commitment, we are profoundly grateful. May the rest of the world compete for the second place. I also believe passionately in unlocking human potential. Every great achievement begins with a person who dares, a person that imagines a better future. Our responsibility as leaders is to create the conditions in which talent can flourish, innovation can thrive, and the next generation can reach heights beyond our own. For Bahrain, our future is closely tied to the future of the United States, and to partnership built on shared values, opportunities, and progress. Together, we can accomplish far more than any nation can achieve alone. That is why gatherings like this matter. They remind us that the world's greatest resource is not technology, capital, or natural resources. It is human potential. When talented people come together across nations, cultures, and backgrounds, extraordinary things become possible. And so, on behalf of His Majesty the Kingdom of Bahrain, I would like to extend a personal invitation to all of you. We welcome your ideas, your partnerships, and your friendships. I invite you to visit Bahrain, to engage with our people, and to see firsthand a nation that believes deeply in innovation, opportunity, and international partnerships. We would be honored to welcome you. And if tonight's conversation are any indication, Bahrain may soon have the highest concentration of achievers per square kilometer anywhere in the world. So thank you very much, and I wish you all an inspiring and a memorable summit.
1: وصل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي ينظمه البرلمان العربي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ويعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
2: ويترأس معالي رئيس مجلس الشورى وفد المجلس المشارك في أعمال المؤتمر الذي سيناقش عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدماتها بلورة موقف برلماني عربي موحد لحفظ أمن واستقرار وسيادة الدول العربية في مواجهة أي اعتداءات خارجية، وبما يعزز الأمن القومي العربي ويحفظ سلامة الدول العربية ومواطنيها. كما بحث رؤساء وممثلو البرلمانات العربية تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات مستمرة، حيث من المقرر أن يتم اعتماد قرار برلماني عربي بهذا الشأن، بالإضافة إلى اعتماد رؤية برلمانية عربية حول موضوع تعزيز السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي. قدمت وزارة التنمية المستدامة تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثالث لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
1: وفي هذا الشأن أكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن مملكة البحرين تمضي قدما بخطى ثابتة نحو ترسيخ نهجها التنموي الشامل بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن المملكة حرصت على تعزيز استدامة جهودها التنموية في مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالرغم مما شهدته المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات إقليمية متصاعدة، مشيرة إلى أن هيكل الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2026 يستعرض أولويات مملكة البحرين ونهجها في موائمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني،

0: موضحة أن كل محور من محاور التقرير يستعرض نماذج من الاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات التي تعكس الجهود الوطنية التحويلية والشاملة والمبتكرة والمتكاملة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها. وأكدت وزيرة التنمية المستدامة أن الاستعراضات الوطنية الطوعية للدول تعتبر أداة فعالة لمراجعة الخطط الوطنية المعنية بتحقيق خطة عام 2030 للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة. هذا وعززت مملكة البحرين أهداف التنمية المستدامة 17 للأمم المتحدة كجزء أصيل وجوهري ضمن برامجها الحكومية ورؤيتها الاقتصادية بما يضمن صياغة مستقبل تنموي شامل،
1: حيث تعد مملكة البحرين من الدول البارزة التي تعمل من خلال الخطط والمشروعات والبرامج التي تصب في صميم تحقيق هذه الأهداف العالمية المهمة.
2: تخطو مملكة البحرين بخطى واثقة ورؤية تنموية طموحة في تعزيز جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مستندة إلى منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات الوطنية التي جعلت من الاستدامة ركيزة أساسية لمسيرة التنمية والازدهار. هذا وتواصل مملكة البحرين ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في تبني نهج تنموي متكامل، واضعة الاستدامة في صميم سياساتها وخططها الوطنية بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة ويواكب تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية. وتشكل الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين خلال السنوات الماضية خير شاهد على التقدم المحرز في مسار التنمية المستدامة من خلال تطوير المنظومة التعليمية ورفع جودة مخرجاتها وتعزيز خدمات الرعاية الصحية وبرامج الوقاية، بما انعكس إيجابا على المؤشرات الصحية والتنموية. كما كثفت مملكة البحرين جهودها في دعم العمل المناخي وحماية الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بما يرسخ مبادئ التنمية المستدامة للأجيال القادمة. وفي السياق نفسه يواصل المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز تمكين المرأة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص عبر إدماج المرأة البحرينية في مختلف مسارات التنمية وتمكينها من الإسهام الفاعل في عملية البناء الوطنية بما يكفل حقوقها ويعزز حضورها في موقع صنع القرار. وتعكس مجمل التقارير الوطنية والدولية التقدم المميز لمملكة البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وترسيخ مكانتها كنموذج إقليمي رائد في التنمية الشاملة والمستدامة.
1: عقد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب اجتماعا مع سعادة السيد فريد حاجييف الأمين العام للجمعية الوطنية في جمهورية أذربيجان.
0: نعم، وذلك على هامش مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مدينة باكو. وخلال اللقاء تم التأكيد على عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان وما تحظى به من رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة رئيس جمهورية أذربيجان. كما أكد الجانبان دعم معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس الجمعية الوطنية الأذربيجانية على تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية على مستوى الأمانة العامة وتنظيم مشاريع وبرامج ثنائية تعود بالنفع على تطوير أداء جهاز الأمانة العامة في المجلسين. وقد أشاد الأمين العام الأذربيجاني بالتجربة المتميزة للأمانة العامة لمجلس النواب وما تم عرضه خلال اجتماعات الأمناء العامين خلال المؤتمر والذي نال إعجاب وتقدير جميع المشاركين. أكد إعلان باكو

0: الصادر في ختام أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني بين الدول الإسلامية ودعم الحوار والتفاهم المتبادل لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.
1: جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الشعب البرلمانية في أعمال المؤتمر المنعقد تحت شعار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للدول الأعضاء من خلال التعاون البرلماني. وأكد وفد الشعب البرلمانية على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات المنظمة للممرات البحرية لما تمثله من ضرورة أساسية لضمان أمن الملاحة الدولية وحماية حركة التجارة، حيث شدد الإعلان على دعم تطوير ممرات نقل وعبور آمنة تعزز التربط الإقليمي وتسهل حركة التجارة وتسهم في التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وجدد الإعلان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددا على الإدانة القاطعة للإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما ومظاهرهما ورفض ربطهما بأي دين أو عرق أو جنسية. كما تطرق إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة طلب اختبار البرامج الأكاديمية للطلبة غير المجتازين للاختبارات القبول.
0: وبهذه المناسبة أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الجامعة لحلول رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الإجراءات وتحسن جودة الحياة الأكاديمية للطلبة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تدعم مسار التحول الرقمي الحكومي من خلال تقديم خدمات طلابية متكاملة ومؤتمتة تلبي احتياجات المستفيدين، مضيفا أن إطلاق الخدمة يعكس التزام الجامعة بتطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على الطلبة ويعزز فعالية منظومة العمل.
1: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدثت الدكتورة حصة جاسم الجنيد نائب رئيس جامعة البحرين للشؤون الأكاديمية عن المزايا التي تقدمها خدمة طلب اختيار البرامج الأكاديمية للطلبة غير المجتازين لاختبارات القبول.
2: تقدم الخدمة المطورة عدة مزايا نوعية تهدف إلى تبسيط وتسهيل رحلة الطالب الذي لم يجتز اختبارات القبول، وتتمثل في أولاً التحول الرقمي الكامل وتجربة مستخدم محسنة، حيث أصبح التقديم متاح بالكامل عبر نظام معلومات الطالب الإلكتروني، مما يلغي الحاجة إلى الحضور الشخصي لعمارة القبول والتسجيل. وقد رافق ذلك تحسين لواجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، مما يجعل عملية الاختيار أكثر سلاسة ووضوح. ثانياً السرعة في إنجاز المعاملة وتقليل زمن إنجاز الخدمة بشكل كبير من 7 أيام عمل إلى يوم عمل واحد فقط، مما يخفف عن الطالب عناء الانتظار الطويل والقلق المرتبط بالمصير الأكاديمي. ثالثاً اختيارات متعددة ومرونة أكبر، حيث تتيح الخدمة للطالب اختيار ما يصل إلى 3 رغبات من البرامج الأكاديمية البديلة التي تتناسب مع مؤهلاته، بدل من أن يكون خياره محدود، مما يمنحه فرصة أفضل للالتحاق ببرنامج قريب من اهتماماته. ورابعاً تقليص المتطلبات عن طريق تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50% والموافقات اللازمة بنسبة 25%، مما يعني جهداً إدارياً أقل.
1: شهد موسم عاشوراء في مملكة البحرين حضورا ومشاركة واسعة عكست عمق التفاعل المجتمعي مع هذه المناسبة وما تحمله من أبعاد دينية واجتماعية.
0: وجاء نجاح الموسم ليؤكد مستوى التناغم والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما أسهم في سير الفعاليات بالشكل المطلوب وسط أجواء من الانسيابية والتنظيم.
3: خلال موسم عاشوراء هذا العام شهدت الماء

0: آتم والمجالس في مختلف محافظات مملكة البحرين حضورا ومشاركة واسعة في أجواء تعكس ما تمثله هذه المناسبة من مكانة دينية واجتماعية في المجتمع البحريني. فعاليات الموسم جسدت صور التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع، بما أسهم في توفير البيئة المناسبة لإقامة المجالس والفعاليات المصاحبة، وعزز من نجاح التنظيم والخدمات المقدمة للمشاركين. ويعكس نجاح الموسم مستوى الشراكة المجتمعية والتكامل بين مختلف الأطراف في نموذج يجسد روح التعاون والمسؤولية المشتركة، ويسهم في المحافظة على التنظيم والانسيابية طوال أيام الموسم. من هنا حيث تحتضن المآتم والمجالس في مختلف محافظات المملكة أحياء موسم عاشوراء، تتجلى صورة العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية في مملكة البحرين لتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة لإنجاح الموسم. دعم وتنظيم واستعدادات متواصلة تسهم في تهيئة الأجواء المناسبة لإحياء هذه المناسبة الدينية، وتعكس ما يحظى به الموسم من اهتمام ورعاية بما يسهم في إقامته بصورة منظمة وآمنة.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني العلاقات الأخوية بين البلدين ومستوى تطور مختلف مسارات التعاون بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
2: بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح التعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعا الرئيس المصري خلال اللقاء إلى تبني منظور شامل لمعالجة ظاهرة اللجوء والنزوح يستهدف معالجة أسبابها الجذرية بما في ذلك الأزمات السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار في دول المنشأ. أكد نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني أن حكومة بلاده ستضع جميع الإمكانات في خدمة عودة أهالي جنوب لبنان.
1: وطالب رئيس الوزراء اللبناني في تصريح له بعد الاجتماع التحضيري لبحث خطوات العودة والتعافي في الجنوب، طالب بمسح الأضرار والإسراع في رفع الردميات وفتح الطرقات وإعادة وصل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات بالتوازي مع استكمال تقييم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمرافق العامة. هذا وأكدت فرنسا وإيطاليا مواصلة دعم لبنان لاستعادة سيادته الكاملة على أراضيه،
2: كما أعلنتا دعمهما لإنشاء بعثة ضمن إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في لبنان خلال خريف 2026 لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية ودعم جهود الاستقرار. جاء ذلك في ختام أعمال القمة الفرنسية الإيطالية 36 برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، وجددت باريس وروما دعمهما القوي للأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، مؤكدين دورهما المحوري في تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار. أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تعليق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز مؤقتا على خلفية تعرض سفينة شحن تجارية لهجوم في خليج عمان،
1: وذلك لإعادة التأكيد على أهمية استمرار توفر ضمانات السلامة اللازمة للسفن المدرجة في قائمة الإجلاء الخاصة بالمنظمة ولجميع السفن الموجودة في المنطقة. وأعلنت المنظمة البحرية الدولية بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة التفاهم لوقف الحرب عن خطة لإجلاء حوالي 11 ألف بحار من العالقين في سفنهم بمياه الخليج. هنا نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله،
2: إلى اللقاء.

من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

حب سكن وسط الفؤاد والعين، غنوة عشق غنوها المحبين، نبع الوفه يا أرض الأجدادي، شمس الضحى تضوين يا بلادي، بحرين بحرين فرحة عيادي، تفداك روحي وكل آمالي، دمي ومالي يا بعد حالي، زهرة عطر حلوة ربيعية، نسمة هوى في ليلة صيفية، بحرين بحرين فرحة عيادي. شراع السفر ونهمة البحار، نخيل العطة وخضرة الأشيار، قصة عمر كل يوم نرويها، شيلة فرح محلى معانيها، بحرين بحرين فرحة عيادي. خليفة العيسى.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حال دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، عندي سؤال وايد محيرني وياريت أحصل الإجابة منك. أنا صادني الكلف عقب أول حملي، وايد مأذيني، واستخدمت له علاجات كثيرة، وآخر مرة سويت قناع تقشير عميق وراح الكلف بالكامل، وعقبها بثلاث شهور رجع لي، فشنو أسوي؟ صراحة وايد متأذية ومحتارة.
3: شكراً على هاي السؤال المهم. أنا ببدالك بعبارة دايماً أعيدها حق المراجعين، إحنا نقول بالإنجليزي Once a melasma, always a melasma. ترجمة العبارة ذي إن لما يكون الواحد عنده كلف، نوعاً ما الكلف ذي يتم معاه طول عمره. هاي مو معناته نكون سلبيين أو ما نعالج الكلف، الفكرة وما فيها إن الكلف بطبيعته يحب يرجع عقب فترة. شنو الحل مع ذي الشيء؟ الحل إن أنتي عقب ما تخلصين جلسة علاج الكلف لو كانت ناجحة، ما تتركين فكرة الترطيب والوقاية من الشمس، والأفضل أصلاً إنك تتجنبين التعرض المباشر للشمس بين الساعة 12 والساعة 3. أما إذا كان العلاج غير ناجح، لا تيأسين وتقعدين مكان واحد، جربي تقنية ثانية أو دمجي بين أكثر من تقنية. أهم شي معنوياتك تكون عالية، الترطيب يكون مستمر للبشرة، واقي الشمس يكون ملازم لك في كل يوم وفي كل وقت صيفا وشتاء. طولي البال وناقشي مع طبيبك شنو التكنيك أو التقنية المناسبة لعلاج الكلف حق بشرتك.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: رئيس مجلس الشورى يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى

سلامة الكهرباء سلامتك. كيف تتأكد من سلامة الكهرباء داخل منزلك؟ أولاً، احرص على إجراء فحوصات دورية وقائية للكهرباء. ثانياً، تأكد من سلامة نظام التأريض والحماية. ثالثاً، تأكد من سلامة التمديدات الكهربائية. رابعاً، احرص دائماً على الاستعانة بمقاول كهربائي معتمد. خامساً، لا تضع مواد قابلة للاشتعال بالقرب من صناديق الكهرباء. سادساً، احرص على الرجوع للهيئة عند حاجتك لإضافة أحمال إضافية للكهرباء.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. لا يشرح الصدر كالكلام الصادق والبيان الناطق واللفظ الدافق والأسلوب السامق. قال العتابي لصاحب له: ما أحوجك إلى أخ كريم الأخوة كامل المروءة، إذا غبت خلفك، وإذا حضرت كنفك، وإذا نكرت عرفك، وإذا جفوت لاطفك، وإذا بررت كافأك. الكلمة الطيبة ثابتة الأصول، إنها أشبه بشجرة طيبة المنبت باسقة الفروع مباركة الثمار دائمة الإدرار.
0: ما خط القلم.
2: جود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده. عادة الكرام الجود، وعادة اللئام الجحود. حسن النية أتم بر ولطف، وكرم السجية أعظم فخر وشرف. خصال يسر بها الجاهل، كلها كائن عليه وبالا، منها أن يفخر من العلم والمروءة بما ليس عنده، ومنها أن يرى بالأخيار من الاستهانة والجفوة ما يشمته بهم.
0: ما خط القلم. مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

منذ 2000 عام علمونا كيف نتقنع كي لا تظهر وجوهنا وأيدينا وأرجلنا. علمونا أنه إذا ظهر وجه المرأة على رجل معناه أنها سقطت في شرك عملها، ويجب لمحو هذا العار إما أن تتزوج هذا الرجل وإما أن ترجم. منذ 2000 عام اختبأ محار الأصداف ولم يعد يخرج إلا خلسة، وإن صادف وخرج فالموت رديف لخروجه. منذ 2000 عام والرجال يغوصون في بطون المجهول لاستخراج الأصداف، يعومون طويلا وقد تنقطع أنفاسهم قبل الوصول إلى البر لاستخراج الكنوز من بطن الأصداف. منذ 2000 عام وأنا داخل القناع، لكني الليلة لا أعرف كيف خرجت من خلف قناعي، ولا أدري لماذا أكتب وأنا أرتدي القفاز.

تجمدت في الصدفة. لا تعتز كثيراً بكنوزك، فما حصلت عليه ما هو إلا موت محار، انتحر من زمان منذ 2000 عام.

0: تحملت طويلا قيود الأسر يا لؤلؤتي الفريدة، خرجت من قناعك بعد أن مات زمن اللؤلؤ والغوص. أسألك الآن وأنت تكتبين بلا قفاز، هل تشعرين بالبرد والخوف والدهشة؟
1: من زمان كنت عندما أخرج من صدفتي أتنفس أكسجين الماء لأتغذى وأعود سريعا إلى مكاني. اليوم فقد ماء البحار الأكسجين،

لكنك قدر الذي أحببت، قدر الذي أوجدني فاقتنعتك. لؤلؤة فريدة أنت رغما عنك. الليلة تعلنين موتك الأزلي كمحار داخل صدفة، لكنك في واقع الحياة الملموسة جوهرة نادرة، عجينتك من دم ولحم وفكر. أنت يا لؤلؤتي فكرة سقطت علي دفعة واحدة ولم يعد باستطاعتي أن أردك كقدر.

0: ماذا يفيد المرأة أن تكون فكرة مجوهرة بالفكر؟ ماذا يفيدها أن تكون لؤلؤة تشع في جبين الرجل؟ ماذا يعنيها من وجودها إلا أن تكون إرادة غير قادرة على التحكم بإرادتها؟ ألا تجدون أن المرأة مجرد وهم؟
1: كأنك مقهورة بالمعرفة، كأنك مسلوبة الإرادات، كأنك خارجة لتوك من تجربة أو امتحان بفشل ذريع. غاليتي، ما الذي جرى وما الذي غير نظرتك للحياة وفلسفتها؟ بل ما الذي جعلك تغيرين مفاهيم وجودك في الحياة؟
0: لا تسلني ولا تزد في عذابي، إن أنا إلا صفحة ماء تعكس الأشياء وترج هذه الصفحة أصغر حصوة في الوجود.
1: مهما كنت فأنت دوما حبيبتي، حبيبتي القوية الضعيفة الناصعة دوما، حتى لو كسرت هدوءها حصوة صغيرة.

أجمل ما في الحب الاطمئنان إليه، الإيمان بالإخلاص فيه، الخوف والقلق على استمراره. كلماتك البريئة الظاهر أعلى ما فيها من تخابث محبب، بعثت في نفسي اطمئنانا وحرارة لا عهد لي بهما. ستبقى يا حبي، ستبقى أنت الجذوة المتقدة في قلبي والخفقة الصاخبة في فؤادي.

رغم أني لا أسلم بعنادك، إلا أنني أمثل دوما أمام عينيك. ورغم أني أكره بعادك، إلا أنني أتمناك لؤلؤة في جوف صدفة لا يستطيع أحد سواي اصطيادك والكشف عن مخزون أسرارك.

0: ذاب صبري وحرت في أمري، تجتاحني الفكر ولا أملك إلا الاستسلام. مكتوب علي، بل مكتوب على بنات جنسي، أن نكون المحار دوما لأصداف أنتم وحدكم تجيدون اصطيادها. إذن لمن نغرف دمعنا جداولا، ولمن نجمع زنابق الحقول، ولمن نموح بالأسرار؟
1: لست كالنساء إلى ولن تكون، وأنا لست كالرجال، أنا رجل في العشق لا يخشى الاحتراق. فاتركيني أغرق في البحار، ودعيني أسبح في النار، فلعلي يوما ألقاك من غير أسرار، من غير صدفة، من غير محار.

ومرت دقائقنا وانتهينا، وما زلت أصغي، وأطبق صمت وما زلت أصغي بفرح يغني كأني أضم إلي كنوز البحار، كأني ألملم كل الشموس وأقطف كل الدرار. وما زلت أصغي وأحلم أني أطير إليك وأعلو دروب عبير وظل ووطأ حرير يرف وضحكة شمس تهل.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم جاتنا مريضة اسمها مريم. مريم عمرها 22 سنة، جات مع أمها، وكانت الشكوى أن مريم أصيدها هبوط متكرر، وهذا الهبوط المتكرر ما يزيد عليها إلا إذا يعني من بعد الوجبة. في يوم سألنا مريم، طبعا الأم مستغربة ومريم مستغربة، شلون أنا يصيدني هبوط وينزل السكر عندي؟ لأن أمها شيكت لها السكر يوم صادت لها أعراض الرجفة ودوخة، وصارت لها مرة حالات إقماع. في يوم شيكت أمها السكر، يظهر السكر عندها 2، سكر كان وايد نازل. فمريم وأمها مستغربين ليش يصيدها الهبوط وهي توها ماكلة، ليش السكر ينزل وهي توها ماكلة. طبعا هذه الأسئلة قلنا حق أم مريم وقلنا حق مريم أنه ممكن يصير الهبوط لما يكون أن هناك عامل وراثي في العيلة اللي هو لمرض السكري في المستقبل. طبعا مريم بالفحص ما عندها لا سمنة ولا عندها زيادة بالوزن، لكن مريم مو برياضية ولا هي قاعدة تاكل أكل صحي، فهذه العاملين وايد مهمين بالنسبة لمريم. مهم احنا خبرناهم ان احنا لازم نسوي فحص مهم عشان نتأكد هل هي عندها البنكرياس قاعد يفرز كميات كبيرة من الانسولين واللي قاعد يسبب لها حالات الهبوط المتكررة. فعملنا لها فحص السكر وهي صايمة، وفحص الانسولين وهي صايمة، وفحص ايضا السكر التراكمي. تبين لنا ان بالفعل مريم قاعد يصيدها هبوط، وبالذات الهبوط يصير وهي صايمة، أصلا كان عندها أفراط في عملية إفراز البنكرياس للإنسولين. مجرد ما تأخذ شيء في شيرة أو تأكل نشويات، يبدأ البنكرياس اللي قاعد يفرز كميات كبيرة من الإنسولين راح تتضاعف، وبالتالي راح يصيدها هبوط متكرر. طبعا شنو العلاج أم مريم تسألنا هني؟ العلاج الأساسي أولاً تنظيم الأكل بالنسبة لمريم، تخفف من كمية الحلويات والسكريات، يكون أكلها أكل صحي، تلتزم بالوجبات 3، وتاكل بين الوجبات اللي هي وجبات صغيرة تكون مثل الفروتس أو أي نوع من أنواع الفواكه. رقم 3، مهم لمريم أن هي تمارس الرياضة. الرياضة راح تريح البنكرياس، الرياضة راح تساعد على أن ما يصيد مريم السكر في المستقبل. ورقم 4، مهم لمريم أن هي تأخذ العلاج المهم اللي أنا كتبت لها، وهو علاج الجلوكوفاج، راح يساعد على تهدئة البنكرياس اللي قاعد الآن يشتغل بنشاط زايد. الجلوكوفاج راح يهدئ البنكرياس، راح يقلل من حالات الهبوط عند مريم، راح يحمي مريم من الإصابة بسكر الدم في المستقبل. والحمد لله بعد 2 من الزيارة الأولى جاتنا مريم، الحالات الهبوط طبعا راحت عنها.

0: مريم راح الخوف عنها، صارت تقدر تسافر. قبل كانت خايفة حتى تسافر، كانت خايفة حتى تظهر، ولما تظهر وتروح أي مشوار لازم العصير معاها. والآن مريم يعني تمارس حياته بصورة طبيعية، والرياضة طبعا ما هدتها، هم مواصلة على الرياضة ومنظمة أكلها، والحمد لله هي الآن بصحة جيدة، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: حضر سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي حفل استقبال المكرمين وحفل عشاء جولدن بليت أورد كضيف شرف رئيسي والذي أقامته الأكاديمية الأمريكية للإنجاز،
2: وذلك ضمن برنامج زيارة سموه لعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة والوفد المرافق، وبمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والمفكرين والعلماء ورواد الأعمال والشخصيات العالمية البارزة. وألقى سموه كلمة خلال الحفل عرب فيها عن خالص شكره وتقديره للسيدين وين رينولدز وكاثرين رينولدز على جهودهما المتميزة ورؤيتهما الملهمة في تأسيس الأكاديمية الأمريكية للإنجاز وما تطلع به من دور رائد في تكريم أصحاب الإنجازات وإلهام الأجيال الشابة وتمكينها من الإسهام في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.
1: وصل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي ينظمه البرلمان العربي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ويعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
2: ويترأس معالي رئيس مجلس الشورى وفد المجلس المشارك في أعمال المؤتمر الذي سيناقش عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. قدمت وزارة التنمية المستدامة تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثالث لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
1: وفي هذا الشأن أكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن مملكة البحرين تمضي قدما بخطى ثابتة نحو ترسيخ نهجها التنموي الشامل بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن المملكة حرصت على تعزيز استدامة جهودها التنموية في مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالرغم مما شهدته المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات إقليمية متصاعدة. هذا وعززت مملكة البحرين أهداف التنمية المستدامة 17 للأمم المتحدة كجزء أصيل وجوهري ضمن برامجها الحكومية ورؤيتها الاقتصادية بما يضمن صياغة مستقبل تنموي شامل،
2: حيث تعد مملكة البحرين من الدول البارزة التي تعمل من خلال الخطط والمشروعات والبرامج التي تصب في صميم تحقيق هذه الأهداف العالمية المهمة. عقد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب اجتماعا مع سعادة السيد

0: فريد حاجييف الأمين العام للجمعية الوطنية في جمهورية أذربيجان.
1: نعم، وذلك على هامش مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مدينة باكو. وخلال اللقاء تم التأكيد على عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان وما تحظى به من رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة رئيس جمهورية أذربيجان. أكد إعلان باكو الصادر في ختام أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني بين الدول الإسلامية ودعم الحوار والتفاهم المتبادل لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.
0: جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الشعب البرلمانية في أعمال المؤتمر المنعقد تحت شعار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للدول الأعضاء من خلال التعاون البرلماني. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة طلب اختبار البرامج الأكاديمية للطلبة غير المجتازين للاختبارات القبول.
1: وبهذه المناسبة أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الجامعة لحلول رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الإجراءات وتحسن جودة الحياة الأكاديمية للطلبة.
0: شهد موسم عاشوراء في مملكة البحرين حضورا ومشاركة واسعة عكست عمق التفاعل المجتمعي مع هذه المناسبة وما تحمله من أبعاد دينية واجتماعية.
1: وجاء نجاح الموسم ليؤكد مستوى التناغم والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بما أسهم في سير الفعاليات بالشكل المطلوب وسط أجواء من الإنسيابية والتنظيم.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

0: من إذاعة مملكة البحرين العربية، استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. وقتاً طيباً نتمناه لكم مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

دمي معي يجري من كثر فيضه ما يحد حد هوا في دمي معي يجري من كثر فيضه ما يحد حد من كثر فيضه ما يحد حد

سلامة الكهرباء سلامتك. لسلامتك اجعل تجديد التمديدات والأسلاك الكهربائية ضرورة للتأكد من سلامة جميع التمديدات الكهربائية في منزلك، حماية لك ولعائلتك.

دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية من دستور مملكة البحرين.

0: الأجنبية.
1: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

الرحمة، ذلك الخلق الرفيع، حين ننظر في تفاصيله فإننا نلمس تلك القيم التي تصحبها الرحمة في النفوس من العدل والإنصاف وكرم النفس والطيبة والرأفة وغيرها من الأخلاق الحميدة التي أوصى بها الإسلام أتباعه ليقدموا النموذج للإنسانية جمعاء باختلاف أقطارها وأزمانها، فتتجلى تلك القيم في أحلك الظروف. بعد نقض يهود بني النضير لوثيقة المدينة بعزمهم اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، قام المسلمون في وجه هذا الغدر وأجلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يهود بني النضير من حصونهم جزاء فعلتهم. لكن بني النضير لم يعودوا إلى رشدهم ويروا فداحة جرمهم، فعزموا على القيام بحملة قتالية يهجمون فيها على المدينة المنورة، فيقاتلون المسلمين بمشاركة مختلف الأحزاب والقبائل التي تحالفت معهم، حتى يضمنوا لأنفسهم الغلبة على محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. ومن خيبر معقلهم بعد الجلاء انطلق وفد منهم يحرض قريشا على قتال محمد وأصحابه والنيل مما وقع لهم في بدر. وافقت قريش، وانطلق الوفد اليهودي منها إلى القبائل الحليفة لقريش وغطفان حتى يستميلوهم إلى هذه المعركة، قائلين لهم: دينكم خير من دين محمد وأنتم أولى بالحق منه. حتى اجتمع لهم جيش مكون من 10,000 مقاتل. في تلك الأثناء علمت استخبارات المسلمين بما عزم عليه أعداؤهم، فقد كانوا يرصدون تحركات الوفد اليهودي منذ انطلاقه من خيبر إلى اكتمال خطته مع القبائل المتحالفة. وبناء على ذلك كانت خطة الدفاع تجري على قدم وساق. اتخذ المسلمون دفاعاتهم التي تتم عادة في مثل هذه الأحداث، وعقد مجلس الحرب بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وكبار قادته من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فاستشارهم ما الذي يفعلونه حتى يفشل المخطط الغادر، ولأنه لا فرق لعربي على أعجمي إلا

التقوى، كان من بين المسلمين في ذلك الوقت شاب قدم من أرض فارس، هو سلمان الفارسي الذي اندمج مع المسلمين في بيئتهم وعاش في حضن الإسلام الذي يجمع أعراق الناس وألوانهم بعد رحلته الشاقة في البحث عن الحقيقة. أشار سلمان الفارسي على رسول الله أن يحفروا خندقاً يحفظ الجهة الشمالية المكشوفة من المدينة، الجهة التي لا تحدها الجبال، وتبقى الآطام الجنوبية في حماية يهود بني قريظة الذين كانت تربطهم وثيقة المدينة بحمايتها وأهلها من أي مكروه. الخندق تكتيك عسكري لم تكن العرب تعرفه، خندق بعمقه يحمي المدينة وأهلها، ويتحصن به المقاتلون لصد أي غارة أو مباغتة بينما يجري تأمين النساء والذراري في حصن بني حارثة. أعجب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم بهذا الرأي، واستحق سلمان بذلك اللقب الذي بقي منذ ذلك الحين عندما قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. بدأ العمل في الخندق وسط الأجواء الباردة وشح الموارد والجوع الذي عصف بالمسلمين في تلك الأثناء، إلا أن مشاركة النبي الكريم معهم في حفر الخندق جعلتهم في همة عالية لو أذن لها لحركت الجبال من مكانها. انتهى الحفر واجتمعت الحشود تريد من المدينة الثأر والانتقام، ووجدت الألوف المؤلفة نفسها في موقف صعب أمام حفرة عميقة كبيرة لا تستطيع منها فكاكا. ضربت تلك الجموع حصارا على المسلمين جعلهم يعيشون في جوع وكبد، واجهه المسلمون بالصبر واليقين بنصر الله حتى تجلت صور الملاحم والفداء. لم يرق لبعض المشركين أن ينتظروا نتائج الحصار بلا طائل، فخرجت مفرزة منهم تدعو المسلمين إلى المبارزة، على رأسهم عمرو بن ود الذي خرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان يافعا شابا. تردد عمرو بن ود في مبارزته بيد أن عليا رضي الله عنه أبدى رغبته الشديدة في القتال وقبول التحدي، وقد كان سيف ذي الفقار قد حسم هذه المواجهة، ما كان له الوقع النفسي على المشركين الذين فروا هاربين من الخندق إلى صفوف الجيش الذي ما فتئ يحاول اقتحام الخندق وسط دفاع المسلمين عنه بالنبل والرماح. ولم ينس نبي الرحمة ضرورة الحفاظ على حياة المقاتلين، فقام بإنشاء أول مستشفى عسكري في تاريخ المسلمين في مسجده صلى الله عليه وسلم، أشرفت عليه الصحابية الجليلة رفيدة الأسلمية الأنصارية رضي الله عنها. في تلك المواجهات كان زعيم يهود بني قريظة قد انضم إلى جيش المشركين بتحريض من بني النضير، فقام يهود بني قريظة بنقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزموا على مهاجمة بيوت المسلمين لتبين منهم الخيانة. وأصبح المسلمون بين فكي كماشة، من الشمال جموع الأحزاب ومن الجنوب بنو قريظة الذين نقضوا العهد والميثاق. وبتدبير من النبي عليه الصلاة والسلام قام بعقد اتفاق بين المسلمين وغطفان، وذلك لأنهم ما دخلوا للحرب إلا لهدف الغنيمة، بعكس

من دخل بهدف هدم العقيدة. وكان لنعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه الذي أسلم وقت الغزوة كان له دور رئيسي في التحريش بين الأحزاب وبث الشك والفرقة بينهم، فلا تجتمع كلمتهم. وبلغت القلوب الحناجر، ووصل المسلمون إلى حد الابتلاء الذي زلزلهم زلزالا شديدا. نزلت ملائكة الرحمن بريح شديدة، اقتلعت خيام الأحزاب وهاجت بها أحصنتهم، وقذفت الرعب في قلوبهم، ما جعلهم يولون الأدبار مهزومين أمام ما رأوه وعاشوه. فسبحان من نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ومن تلك الغزوة يتجلى تأييد السماء

0: قلوبهم، ما جعلهم يولون الأدبار مهزومين أمام ما رأوه وعاشوه. فسبحان من نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ومن تلك الغزوة يتجلى تأييد السماء لقيم العدل والإحسان وأهل الإيمان، ويشهد العالم أجمع على أنه من هنا تستمر سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يعني لابد كل طرف يعمل هذا الفحص للتأكد على سلامة وصحة الطرفين لضمان صحة الأسرة في المستقبل. طبعاً الفحص اللي هو فحص قبل الزواج يشمل تاريخ الطبي لكلا الطرفين، يشمل تحاليل الدم المخبرية اللي عن طريقها يتم اكتشاف أمراض الدم الوراثية مثل السكلر أو نقص الخميرة، واللي عن طريقها يتم اكتشاف إذا كان هناك أمراض جنسية للطرفين عند الطرفين. طبعا احنا انتهينا من هذه الخطوات وسوينا لهم، خذينا التاريخ الطبي وخذينا عمل الفحوصات الطبية، جينا لآخر مرحلة من مناقشة النتائج مع كلا الطرفين. النتائج تبينت أن هي ما شاء الله كلها سليمة، ولكن هناك طبعا زيادة في الأوزان. نصحهم، أعطاهم النصيحة بأن تخفيف الوزن وبعض الأكلات اللي يخففونها، ولكن في النهاية أعطيناهم اللي هما الشهادة اللي هي شهادة المختومة من المركز اللي راح يختمونها بإذن الله في المركز الصحي التابع لأحد الطرفين، واللي عن طريقها بيقدمونها إلى الشيخ اللي راح يملك أبهم. ولكن قبل لا يظهرون الطرفين، احنا بتخصصنا طب العائلة مو فقط بس مجرد شهادة نعطيها إياهم، مهم يعني نصيحة قدمناها لهم أن أساس الحياة الزوجية حق خالد وسها، أولا مهم أن أنتوا الاثنين الآن مقبلين على حياة زوجية جديدة، أساسها اللي هو التفاهم، أساسها الاحترام، أساس هذه الحياة الزوجية الصراحة والوضوح وحل المشاكل بينكم فقط إذا كانت هناك مشاكل. الحياة ما تخلى من المشاكل، ولكن يفضل عدم تدخل أي من الأطراف الخارجية في حياتكم عشان تبنون بيئة صحية، وهذا هو أساس بنيان الأسرة اللي أنتم بتكونونها. مو بس كذي، الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي، الاهتمام بالرياضة أنتم الاثنين، تكون الأسرة اللي بتكونونها أسرة صحية فيها نظام صحي وفيها أيضا بيئة صحية خالية من الأمراض وخالية من المشاكل.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم زيارة طرفين لنا في العيادة. طبعا هذه زيارة اللي هي نقول زيارة مختلفة عن المرضى، هم مو مرضى. هذا الطرفين هم جاوا اليوم لعمل فحص قبل الزواج. طبعا مثل ما انتم عارفين فحص قبل الزواج هو فحص إلزامي،

شي غريب ماني قادر أفهمه واستوعبه يا حبيبي وش كثر هالأسئلة

إذاعة البحرين، صوت البحرين. لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: البحرين مركز مالي وتجاري واستثماري.

سياحي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وتتبوأ صدارة البلدان العربية في الحرية الاقتصادية، وكذلك تشغل موقع متقدم في التنمية البشرية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هالوالد بو محمد. بو محمد عمره 80 سنة، يابه ولده العيادة، السكري كان مرتفع، ضغط الدم عنده مرتفع، تحاليله كلها ملخبطة، تبين أن بو محمد ما قاعد ياخذ أدويته. فبعد الأخذ المعلومات تبين أن أبو محمد للأسف الشديد يعتقد أنه خذ أدويته اليومية، خذ أدويته اللي في الفترة الصباحية والفترة المسائية، ولكن بسبب الخلل بالذاكرة خلاه يلخبط. فنرجو الانتباه أعزائي اللي عندهم كبار بالسن إلى أدوية والدينهم ومساعدتهم في ترتيب هذه الأدوية في علب بسيطة تحدد في الفترة الصباحية والفترة المسائية، والتأكد من سلامة الذاكرة بأخذهم إلى أخصائيين للتشخيص من أجل صحتهم ومن أجل سلامتهم.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

وأحس أشواقي ما تكفيك في حضني وأفكر.

بعينك احلى اسمك احب طريقك.

كما رباهم عليه، فسادوا الدنيا وفتحوا البلدان ونشروا الدين وعمروا الأكوان بالعلم النافع. ومثال ذلك سلوك جرير الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فكان رضي الله عنه إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. رواه أبو داود. فهذا الحديث إخوة الإسلام يفيد بعمومه ورواياته أنه يجب أن ينصح المسلم لأخيه المسلم في جميع جوانب الحياة وليس في جانب واحد، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم في النصيحة للمسلمين. ولذلك نجد الصحابة رضوان الله عليهم يطبقون هذا الخلق العظيم في حياتهم العملية، ولا أدل على ذلك مما فعله راوي الحديث السابق جرير بن عبد الله رضي الله عنه. فذكر الإمام النووي في شرح الإمام مسلم رحمهم الله أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا، فاشترى له فرسا 300 درهم وجاء به وبصاحبه ليعطيه الثمن. فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من 300 درهم، أتبيعه 400 درهم؟ قال: ذلك إليك يا أبا عبد الله. فقال: فرسك خير من ذلك، أتبيعه 500 درهم؟ ثم لم يزل يزيد 100 فـ100 وصاحبه يرضى، وجرير يقول: فرسك خير، إلى أن بلغ 800 درهم فاشتراه بها. فقيل له بذلك فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وهكذا فعل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في النصح للمسلمين في أمور دينهم ودنياهم، ولنا فيهم أسوة. قال تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. فأين نحن إخوة الإسلام من هذا الخلق العظيم والسلوك العملي المستقيم؟ وأين أخلاق الإسلام العظيمة التي فتح بها المسلمون إفريقيا وآسيا؟ وأين نحن من الهدي النبوي أن من حق المسلم على المسلم 6؟ قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. والمؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. هذه الأحاديث تبين فضل خلق النصيحة ولزومها بين المسلمين. فعليك أخي المسلم أن تسارع إلى هذا الخلق العظيم، ولا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن. فكأن المسلم ينظر إلى أخيه

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهم الصحابة الإسلام كما علمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقوه

0: ويحاول أن يكمله من جميع النواحي، وكما أن المشاهد للمرآة يشاهدها من أجل إصلاح نفسه والتأكد من حسن صورته وهيئته ومسيره في الطريق أثناء قيادة السيارة، كذلك الحال بالنسبة للمسلم تجاه أخيه المسلم، يكمل نقصه ويصلح عيوبه ويرشده إلى الطريق. ولو عملنا جميعا بهذا الحديث وأمثاله لم نجد هذا التشتت والتشرذم في حياتنا، ولوجد المسلم من يعينه على البعد عن العيوب والمخاطر والمعاصي. ولكن المسلمين هذه الأيام متخاذلون، يرون إخوانهم صباح مساء يقعون في الهاوية، ومع ذلك لا ينصحونهم، وإذا نصحوهم فإنهم يكرهونهم، كما قال سيدنا صالح عليه السلام: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فأصبح الناصح للمسلمين مكروها من الناس، يهربون منه لأنه يذكرهم بعيوبهم ومعاصيهم ويرشدهم إلى الصراط المستقيم. فاللهم اكفنا شر الكارهين للناصحين، واجعلنا من الناصحين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.